0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض. فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان. وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما. ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص. فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت

0: الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول انا لما انت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في امراض تانية زي الازمه، زي الغده، في امراض زي الروماتويد، الامراض بتحت المفاصل، في الصدفيه، في كميه من الامراض المزمنه الشائعه في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني انت في اي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف انك انت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك بانه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الاخر.
1: انت قلت عبارة مع العمر، هل الامراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
0: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده أنواع، في سكر النوع الأول، في سكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
1: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
1: وكمان الفواكه. يعني
0: الفواكه، اي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
1: ودي اهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس، احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا

0: ولك يا اخي ما تتناول ما تاكل بلح.
1: مم.
0: كويس، احنا هناكل بلح
1: مم.
0: لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد ما تأفور. يعني مثلا كوبايه الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفايه. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيره في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي ما دي بتقتلك.
1: صعبه شديد.
0: لا يعني ده كتير شديد. فاحنا السكر الابيض ده بيرفع السكر، وبرضه حرام علي انا اقول لك يا اخي وقفوا، ما توقف لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تاخدهم 3 كوبش مليانه نبتدي نقلل، خليها مره كوبشتين، بعد شويه ارجع كوبشه، بعد شويه ملعقه كبيره، بعد شويه ملعقه صغيره. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده اخطر حاجه مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الابيض والملح الابيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: إحنا كمان أكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة،
1: أكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في أي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني. كويس، الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز. تمام، برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي. كويس، فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر. كويس،
1: عشان رده،
0: عشان فيه ورده، عشان القمحايه كامله. كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض. لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهيأخذ
0: السكر بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه.
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
1: اكيد دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر.
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الاغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا اما سكر عالي كويس او سكر واطي او هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة اغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيطة اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام، فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو. كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
0: ايوه،
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام، لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا. بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين. كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده ده الافضل, ده الاحسن.
1: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير, لانه زي ما قلت
0: اما السكر ده كتاب
1: السكر بس كتاب. لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه, يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار, في يعني بيجي للناس الكبار, ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية, لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه, يعني بيكونوا الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط, دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار, وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول, 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده, لما نجلس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي, ده ما طبيعي, ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة, يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100, حاسة لقيته 150 على 80, برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة, ما هنقول فترة طويلة, يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع, يوم أيوة ويوم لا, وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط, 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت, كويس طلعوه من الشغل, في زول مات له لا سمح الله, الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي, والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض, وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي. تمام. لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول, الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة, يعني الظروف مثلا تحت السودان دي. يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي, من الاسترس, من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة, وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم, يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا, بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت, في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق, الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ,
1: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت, يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في كذا على كذا, يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية, ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده, ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80, 120 دي وقت ما القلب بيقبض وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف, نزيف في المخ, نزيف رعاف, نزيف في الكلى, في الكبد, ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة, ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح, فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب تمام، أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. أنا ما ينفع أعدي من 120 وما ينفع أعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، إن شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا أكتر إنه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجة توجد عبث. برضو دكتورة يعني حاجة يعني شائعة جدا إنه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أن كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، متابعي راديو سمر برنامج صباح بلدنا، كل الحب والاحترام ليكم في هذا الصباح الجميل، وموصود جدا يتجدد لقائنا معاكم في يوم جديد. وبنقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ودائما كعادة في صباحاتنا وتصبيحاتنا الجميلة أريد أنه دائما نكون سعيدين وإحنا بنصبح على بعض، وإحنا بنطمئن على بعض وبنسالم بعض من الصباح. طمنا على أخبارك، طمنا على أحوالك، طمنا على بداياتك الجديدة في الصباح، ومرحب بك. وإحنا بنقول لك دعوة لك صباحية تجي وتتفاعل معنا وتشاركنا في هذا الصباح في رحلة جديدة، في موضوع جديد، في نقاش جميل، نقاش ودي بيجمع العقول الناضجة النيرة اللي دايما بتبحث عن الحقائق وبتحب أنه تمضي قدم وتجدد العهود وتلتزم بكل موضوع في جوانب الحياة. وفي هذه الرحلة الصباحية سعيد جدا جدا أنه يكون معايا الضيف الشاب أيمن إسماعيل كالمعتاد، دايما ضيف عزيز وخفيف الظل علينا، ونتمنى أنه في الحلقة دي نقدر نوصل إحنا وإنتوا، لأنه إحنا ثلاثي مهم، مثلث جميل جدا جدا، أنا وأيمن وإنتوا الجزء الأساسي في هذا المثلث الصباحي الجميل. إذا دعوة لكم تتواصلوا معنا، دعوة لكم تشاركونا، وبنذكركم بوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا إنكم أنتوا تسمعون وتقدر تتابعونا من خلال الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. ودائما بنذكركم بأنه ممكن تحملوا تطبيق راديو سمر، ومرحب بك داخل هذا التطبيق بكل ما فيهم من مواضيع وأفكار بودكاست أيضا ومقالات، وأيضا عندنا ريلزات وعندنا فيديوهات قصيرة ومواضيع مختلفة. ذكرك كمان أنك ممكن تسمعنا على تيك توك، ومرحب بكل زول على تيك توك، إحنا موجودين بنفس الاسم. وكمان الناس اللي ممكن دار تشاهد وتتابع الفيديوهات على اليوتيوب، مرحب بك، أهلا بك كمان. وإنت بتسمعنا على الانستغرام، المنصة الراقية الجميلة، وكمان بنقول لكل الناس وبنقول لكل الأصدقاء وبنفس الفكر إنكم إحنا وإنتوا دائما بنفس الفكرة بنفس الموضوع. إذا ما تمشوا بعيدين من الصباح، تعالوا طلوا علينا، ونذكركم إنكم ممكن تتواصل معنا على الفيسبوك وكمان على الواتساب على الرقم 0-35-79-76-55-35-9. أي سؤال، أي فكرة، أي موضوع، أي مقترح، أهلا وسهلا بيه، وإحنا سعيدين جدا جدا إنكم أنتم ممكن تشاركون، إنكم أنتم ممكن تكونوا معانا في حلقتنا في موضوع الصباح. وخلوني كده أرحب بالأستاذ أيمن. صباح الخير عليك أيمن.
2: صباح النور أستاذ هيثم، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، نقول لكم أصبحتوا بعافية وإن شاء الله كلكم طيبين والأمين كده يا رب، ونشوفكم دائما بخير وبعافية. دعوة لي، دعوة شخصية لي جدا الليلة الصباح ده، إنه تكون معنا في راديو سمر وتتابعنا، وإننا موضوع شيق جدا جدا، ويا ريت يعني تخلي

0: ولكن نستطيع، احنا بنقدر لو احنا بس اخذناه بفكره صحيحه، لو احنا وعينا له، لو احنا عرفنا قيمته، لو عرفنا اهميته. في هذا الصباح ايضا في رحلتنا الصباحيه حنعرج على محطه مهمه جدا جدا، محطه الليله وبكره. والليله وبكره بيحسم حاجات كثيره جدا جدا، يعني في مشاهدتنا وفي متابعتنا لكاس العالم، انه الليله مباراه، وأيمن الجنبي ده وأيمن المعاي بيشجع فرنسا، وفي كثيرين بيشجعوا فرنسا، وفي كثيرين بيشجعوا إسبانيا على إنه بيشجعوا ريال مدريد وبيشجعوا برشلونة. لكن الموضوع غير كده، الموضوع حتى يعني حاجات كثيرة جدا جدا، لأنه في توقعات كثيرة، في قراءات كثيرة للمباراة بتاعت الليلة. ما بتقبل القسمة على اثنين نهائي مهما كان الزمن، يعني ممكن نزل بالتعادل يلعبوا لحد الصباح، لابد في واحد يفوز. فحنعرج على الحتة دي، حنقيف على الموضوع ده. أتمنى إنكم أنتم تشاركونا. عزيزي المستمع، هل أنت بتتفق معنا في موضوع هذا الصباح؟ هل بتتفق معنا في عنوان الحلقة؟ لو أنت بتتفق، لو أنت بتتفقي معنا في موضوع الحلقة أكتب لنا. ولو كمان حابي عزيزي المستمع إنك أنت تقول كم في المية بتتفق معنا، مرحب بك. والموضوع مهم جدا جدا، ويعني أنا بفكر فيه في نفسي قبل ما شنو أطرحه لكم، قبل ما إحنا نتشارك فيه، لأنه أنا وإنت ونحن وإنتوا كلنا جزء واحد، وإحنا أساس الموضوع بتعليه، لأنه بيعالج حاجات كثيرة جدا جدا. عشان كده أنت الجزء الأساسي في الموضوع، وحتخط معنا نقاط، وحتخط معنا أفكار، وحتخط معنا مقترحات. سؤالنا: الالتزام ليه بقى عملة نادرة؟ ليه الالتزام بقى صعب الأيام دي؟ سؤال ده رأيك شنو فيه؟ شنو هو الالتزام؟ لو أنت حاب تعرف لنا الالتزام، أكتب لنا الالتزام ده شنو، على ضوء إحنا بنقول ليه بقى صعب، ليه بقى ما في، أو ليه بقى عملة نادرة. هل في فرق بين الزول الملتزم والزول الغير ملتزم؟ النتائج شنو؟ دي حاجة مهمة جدا جدا. زمان كانوا بيقولوا الزول يعرفوا بكلمته، زمان يا اما بيقولوا الراجل بيمسكوه
1: من كلمته،
0: من كلمته، بيمسكوه من خشمه.
1: ايوه
0: بيمسكوه من كلمته. شوف يعني هي ذات التحدي، الراجل هي ذات بين قوسين ولا شنو؟
1: ايوه صح، يعني دخلت فيها الرجوله دي بعد كده. أيوة. الرجوله بقت صفه، يعني لازم كلمتك تكون مواسيه وماشيه مع شنو، مع تصرفاتك، ماشيه مع حياتك، ماشيه مع الجوهر، بقت الجوهر بتاع الانسان يعني. فدي حاجه يعني بقت زي ما تقول ملزمه على كل شخص انه يكون ملتزم. لكن انا شايف انت خشيت طوال، احنا كده نشوف موضوع الكوره ده
0: لكن هنيجي على موضوع الكوره جايين، لكن نخط الكوره في الملعب. هي ذات كوره،
1: هي ذات كوره.
0: الموضوع بتاع الليله الكوره في الملعب مهم جدا جدا، عشان انت هتلعب في الخانه المناسبه عشان انت تلعب بيها في موضوع الصباح. زمان كانوا بيقولوا الزول يعرفوا بكلمته، او لو وعد اوفى، لو بدا حاجه بيكملها، وكمان لو استلم مسؤولية بيشيل شنو للنهاية،
1: شيل الشيلة، شيلة التقيلة زمان، لك ده شيلة التقيلة.
0: ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني حتى في ناس، أو إحنا كسودانيين كانوا بيضربوا بين المثل، وكانوا بيضربوا مثل بناس كثيرة، وده اللي خلى الناس يعني يخشوا في تحدي الليلة، إنه ما في ناس كثيرة بتوفي بوعودة، ولا في ناس كمان بتبدأ الحاجة بتكملها للنهاية، ولا كمان لو استلم مسؤولية بيشيل للنهاية، وكله بيجي قط يعني بيجي كله مقطع. لكن هل ده الواقع؟ وده نسأل سؤال مهم يا إيمان، هل دي ثقافة؟ عدم الالتزام بيجي ثقافة، بيجي سم انتشر في الشباب، سم بيجي يعني كل زول شربه، هار من المسؤولية، هار من الالتزام، هار من الوعد. السجون بقى كثيرة بالشيكات، السجون بقى كثيرة، الموضوع بتاع الانفصالات، العلاقات، الموضوع بقى كثير، إنه الارتباطات الكثيرة. إحنا جاينا الليلة نناقش الموضوع ده في زمن البداية أسهل، لكن الاستمرارية صعبة. في نفخة كده، في فورة كده،

0: حماس كده، في نشاط، في حاجه كده بتقوم كده وبعد شويه تبرد.
1: تقول لك الناس كده بس اديني فرصه بعد ما نحن نتجوز انا حعمل لك وحافعل لك واسوي لك، ففجاه كده تلاقي شنو خبط. فهو جاي بيدافع بتاع انه يعني خات التوقعات، والتوقعات مثلا ما لقاه تصدم بحاجات كثيره، وانه طوال يقوم بيدي على انه الحماس بتاعه ده يهبط. فنحن عاوزين نعالج الحاجه دي الليله ان شاء الله، انه يعني نفس الحماس نفس المبدا اللي انت خشيت به ده يكون مستمر وموجود حتى تقدر تكمل.
0: نفس القوة،
1: نفس القوة، لأنه
0: نفس الحماس والنشاط
1: ده التزام. أنت خلاص أنت يعني أنت مثلا الزواج أنت شلت بيد من أبوه وأمه، يعني خلاص هي انقطعت، فما ممكن فجأة كده تخليها في نص الطريق. فده موضوع أنت شلت من دي قروش سلفة، فما ممكن ما ترجع. أنا برضو محتاج لها. فعندنا أنت كان دارت تدي زول قروش، قال لك يعني تبكي تبكي وتبوس الدين وتديها له عشان بعدين
0: ما تبكي أضعاف.
1: أيوه. فده بقى موضوع صعب. فأنا بقيت بحس بأنه الالتزام زي عملية بتاع التجربة، أنا لا أجرب الحاجة دي كده، ما الناس جربتها الهروب ده نهرب، ما الناس دي هربت. يمكن قلبي يرتاح، يمكن نفسي ترتاح. لا، لكن أنت قاعد تصعب الأمور، قاعد يعني أنت بتجيب حاجات يعني غريبة لنفسك. دي مشاكل على فكرة، ما بتكون في حياة بتاعت بنيان، ما بتكون في حياة يعني حياة نظيفة كده صحية انت عايشها، بل انت بتكون في هموم زيادة، بتكون في مشاكل زيادة. انا ما عارف انت حياتك بتقضيها كيف. فده كلها محاور ومواضيع نحن هنشوفها ونتناقش فيها نحن معاكم مع بعض، ونتمنى ان تكونوا قريبين.
0: اذا بنقول لكم السؤال المهم عزيزي المستمع في هذا الصباح الجميل، ليه الالتزام بيقى صعب؟ ليه الالتزام بيقى صعب؟ والحاجة الثانية المهمة، هل المشكلة في الشباب؟ هل المشكلة في الشباب ولا في الظروف ولا عزيزي المستمع ولا في ثقافة الزمن؟ دي ثقافة الزمن ومصطلحات قوم منه.
1: أيوة،
0: قوم منه،
1: قوم منه،
0: قوم منه وقوم منه. يا دي حاجة خطيرة جدا جدا على فكرة. بعدين حتى الشغل كبر منه جلي.
1: وانت يعني بتكون في حاجة للشغل ده، لكن عشان الشباب عاوزينك تكون قاعد فاضي تلف معاهم وتطلع وتنزل معاهم. يقول لك يا اخي شغلك ده مغيدك يا اخي. احنا يا اخي بعد الكنيسة يوم اللحد بنمشي نلف، وانت شغال يوم اللحد ليه؟ انت مفترض تدوك زمن لانت تدوك طوالي تفكر انه تخلي الشغل. فهنه يكون الشغل كويس معك، مرتبه كويس معك، زمنه كويس معك، الناس مريحينك في الشغل. لا، لكن انت بتميل للثقافات اللي هو دي محور اللي هنشوفه معايا، هتميل للثقافات بتاعت الشباب اللي هم معاك، الجروب اللي معاك، عاوز ترد حاجاتهم، عاوز ترد افكارهم، عاوز تكون معاهم على طول. فدي بتؤدي الى ضياع مستقبلك، ضياع وقتك، ضياع مالك. فانت ماشي ما شغل، انت هتجيب مال من وين؟ انت هتكون ماشي معاهم، بتكون ماشي معاهم قروشك تنتهي بعد شويه، يقول لك معلش احنا شغالين ونحن مشغولين وبعد كده هشوف حاجه ثانيه.
0: يعني هي ثقافه، هي ثقافه حديثه بأنه هي منتشرة اليوم،
1: اليوم
0: ظهر عدم الالتزام،
1: ظهرت كده بس فجأة كده، أنا ما أعرف يعني. وبتختلف من فئة لفئة على فكرة، يعني في الشباب تلقى الشباب الأولاد مختلفة عن الشباب البنات، مختلفة عن السيدات الكبار، مختلفة عن الشباب الرجال الكبار، يعني عندها عدة
0: أوجه.
1: أيوة.
0: يعني كمان إحنا نقدر نقول حتى الالتزام اليوم في الخدمات بتاعتنا في كنائسنا في حوجة، في مشكلة كبيرة جدا وسط الشباب، وسط عدم التزامهم بالاجتماعات الشبابية أو اجتماعات الشباب، عدم حضورهم للكنيسة،
1: دي
0: عدم التزامهم بالعضوية بتاعتهم، عدم التزام بدفع العشور، عدم التزامهم بفريق الترنيم يالليلة ما بيحبوا الالتزام اللي كل مرة بيسألوه وبيواجهوه من قبل قادة الكنيسة أو الخدام.
1: دي المشكلة،
0: في حرية كبيرة جدا جدا في الخدمات اللي ما قاعد تقيدك، تلعب زي ما انت داير، فرق الترنيم من فريق لفريق
1: صح.
0: عدم الالتزام،
1: لا لا لا، ده موضوع خطر جدا جدا على فكرة، عدم الالتزام في الكنيسة. الكنيسة هي منظومة مغلقة، يعني فيها معايير ومقاييس حقيقة. انت من ساندي سكول وتشي الشباب العام والشباب كده، انت متدرج بتطلع انسان نظيف، لكن لما ما تعدي بالمراحل اللي بتكون بعد كده هو ده بيجيب لك عدم الالتزام بتاعك. انت ما بتقدر تعدي بالحته دي, ما تعدي بالحته دي انت ما تخضع, ما تخضع للراعي, ما تخضع للشيوخ, ما تخضع للنازل, على طول بتعرج بتشوف اقرب خدمه بتربي لك الرغبات بتاعتك, عاوز ترفيه ده تترفع, ما عاوز زول يقول لك تعال الليله يلزمك, لا شباب بقت يعني عاوزه حاجه كده,
0: ما دار واجبات,
1: ما دار واجبات, حاجه سريعه كده زي وجبه سريعه كده نتناولها, شو سندوتشات ونحن ماشيين طوال, ما دار يقعدوا كده زي ما بقول خطط كوره كرواطه, نقعدوا كده انت عليك كده وانت عليا كده نلتزم, لازم تجي بدري على عشور زي ما انت قلت الحاجات دي, لا شباب ما دار الكلام ده, شباب داير حاجه كده ويمشي طوال. عشان كده تلقاهم خلوا الكنائس, خلوا الاجتماعات الكنيسه يمشي يعمل له مجموعه صغيره كده ويقول خدمه شنو فلان فلان, وبعد كده افكاره ينزلها فيه, بكون في فاقد تربوي, في عدم تعليم كتابي, في حاجات كثيره ناقصه,
0: مسائلات,
1: مسائلات,
0: محاسبات, ما
1: محاسبات
0: في زول داري يتحاسب يعمل في هواو,
1: هاي بكره ماشيين رحله ترفيهيه وين, وماشيين بتناس منهم نصلي وين, حاجات كده ما انا ما اعرف جوابهم.
0: خدمات هو حر فيه,
1: هو حر
0: يلاقي فيه سن, يلاقي فيه عمر, يلاقي فيه الفرصه بتاعت يعني تنفيذ زي ما انت قلت الرغبات, أيوة الاجنده بتاعته
1: بالضبط. فدي دي دي يعني ده سلاح خطر جدا جدا ان احنا هنقابله في الفتره الجايه, وهيزيد على فكره ان احنا كان ما وقفنا على الموضوع هيزيد. فمن هنا انا موجه كل المنابر وكل الرعاه انه شوفوا المواضيع دي حلوها, يقعدوا مع الناس دي. فانت عملت مجموعه طيب تعال جيب الكنيسه, جيبها تكون خاضعه لتحت مظله معينه, النص رعيه ليك عشان خوفا عليك برضو تساؤلات, اذا مثلا سالوا انتوا ناس منه هتقول انتوا ناس منه وتحت مسؤول منكم منه, فدي كلها أسئلة على فكرة بتجيك. لازم أنت تعمل حاجة صح عشان تمشي صح, لازم تاخد مبدأ الالتزام ده تيجي عشان تلتزم, تلتزم بالحياة اللي عليك على إنه طلع جيل نظيف, وأنت زادك بتكون إنسان نظيف. بنساهم بعد كده شنو؟ بنساهم في المجتمع, لكن لما أنت تعمل حاجات بتاعت راسك دي وتسير زي ما أنت عاوز, ودار تربي رغباتك, دار تربي الحاجات دي جواك, فبتعمل الخدمات دي وبتعمل الحاجات دي من راسك.
0: إذن دي نقطة مهمة جدا جدا, ونقطة إحنا محتاجين نعترف بها, عادين نقر بها إنه في حقيقة بتقول على إنه في عدم الالتزام. الالتزام بيقى عملة نادرة. ليه عزيزي المستمع؟ ليه صديقي المستمع؟ وحنقف شوية وحنرجع ويعني نقف في نقطة مهمة, يعني النقطة اللي بدنا بها الصباح والنقطة ممكن إحنا نشارك بها المستمعين, انه يعني ايمن مصير على انه نبدا بالنقطه المهمه جدا انه مباراه الليله, ويعني هي يعني ايمن قراءتها كده ضبابيه ولا انت عشان انت يعني
1: لا لا هو مؤكد فرنسا فرنسا دي ما
0: أيمن
1: ما
0: في ضباب ده بتزعل منه
1: لا صح. ما في ضباب على فكره, يعني امبابي صاحب خبره زول, يعني هو في كاس العالم دي عنده كم نسخه على فكره بيجا, يعني وهو منافس لميسي على فكرة في الأهداف عن قريب إن شاء الله, مع إنه أنا ما بقول كده عشان إنه ميسي صغر من لا ميسي ده يعني بالنسبة لي ما في كلام,
0: كلام ما في,
1: أنا زول برشلوني وكتالوني وميسي ده تاج راسي, لكن ميسي كبير يعني إحنا نكون واضحين ميسي كبير وبيقعد ماشى معاه زي ما
0: لا لكن بينه وبينك يا إيمان حس الموضوع في الكبر ولا الموضوع في الأداء, الموضوع ذاته في النوعية بتاعت النجوم القاعدة في الملعب. يعني إحنا الليلة لما نجي نعاين قراية الأرجنتين, لما نعاين قراية الإسبانيين أو اللعيبة القاعدين, لما نجي نعاين اللعيبة الفرنسيين في مفارقات, يعني الاثنين في كل واحد بيتميز بأدائه, كل واحد بيتميز بحاجة بتختلف. فأنت كلمنا كده عن المنتخب بتاعك ده, يعني جماعة اشتغلوا عمر بصمة قال منتخبنا الفرنسي, يعني في حديث يعني في
1: لا عمر بصمة, عمر بصمة ما يعني هو حامل الجنسية وقاعد شنو وقاعد في فرنسا, فأدبيا وأخلاقيا لازم يشجع فرنسا يا جماعة, دي ما دري الاثنين ثلاثة عشان كده بقول له منتخبنا الفرنسي. وبذلك على ذلك 90% هم كلهم شنو كله مفارقة, يعني أنا ما مع بصمة ده يعني زول دي التزام هنا في حد ذاته على فكرة ملتزم أخلاقين, يعني
0: الدولة اللي انت قاعد فيها والوطن اللي انت قاعد فيه وهو بيلبي لك واجباتك عليك الالتزام تجاه هنا تشجعه
1: بالضبط. انت يعني انت انا اديتك جنسية جنسية، اديتك الجنسية بتاعتي، بعد كده أنا التزمت اديتك، أنت لازم تلتزم برضو بالمواطنة دي، بعدين هنشوفها برضو إننا إحنا محور طال المواطنة ده. فمربوس من رجل يعني ده أنا شخصيا أنا معه أخلاقيا، هو كلامه اللي قاله ده أخلاقيا صحيح 100%. ففرنسا يعني أنا شايف فيها النزعة بتاعت البطل دي، الشيء اللي أنا شايفها فيها نزعة كده، تلاقيهم هم يعني حرب بتحارب، ده حرب عديل تقوم في الميدان، هم زي شايلين أسلحة بيحاربوا. ما كان هزروا في الحتة دي، لكن بحتاج إنه يكون في التركيز شوية، ولو في ضربة جزاء تاني ما يدوها لمبابي، لأن مبابي آخر ضربة جزاء ضيعها.
0: أنا بصراحة زعلت من دي، لأنه ما كان بيلعب أول ضربة الجزاء دي، ما قراها حتة إنه من أجل منتخب فرنسا، من أجل رقمه هو.
1: أيوة
0: في ناس ممكن تتفق معي ممكن ما تتفق معي، لأنه لعب على إنه داير يحقق رقم قياسي في أهداف، داير يعني نظرته كانت مختلفة، إنه هو داير يحصل ميسي. لكن دي ما كانت الفكرة الصحيحة، ألعب من أجل أنت يعني أنت مدعو من أجله، من أجل الوطن، يعني عين للمنتخب، عين للجمهور، عين للبلد، قبل إنك تعين لنفسك. فلو أنت لعبت بالروح ده، لو أنت ما استعجلت حتى في تنفيذ ضربة الجزاء، ليه ما يتنازل عنها؟ في كثيرين قالوا ليه ديمبلي مثلا ما شاد ضربة الجزاء، يعني في الأفضل إنه ينفذ ضربة الجزاء دي، وكانت ممكن على الأقل كان، لكن على إنك أنت يعني توصل لرقمك ده شيء ما بطل، لكن برضو عين للزاوية الأكبر، عين للاتجاه الأكبر.
1: فكان في أنانية،
0: كان في أنانية،
1: كان في أنانية من قبله فعلا. يعني أنت حتى شوفه هو واقف داري يسدد ضربة الجزاء، يعني تحس هو متنشن،
0: مدربك شديد.
1: أيوة متنشن ومدربك كده، فده الشيء اللي أدى للضياع الهدف. فهو زي ما أنت قلت عايز الرقم بتاعه، عاوز حصل هو
0: ليونيل ميسي،
1: لكن هو لو كان صبر من خلال المباراة كان بيحقق
0: أكيد. يا أيمن حاجة تانية، المنتخب الفرنسي مختص بنجوم بيلعبوا بحرفية عالية جدا، بمهارات فردية عالية جدا، وده ممكن يرغب حسابات المنتخب الإسباني، رغم أنه المنتخب الإسباني منضبط، رغم أنه بيلعب بأسلوب مختلف، تيكي تاكا بسيطة جدا. ويعني المنتخب الإسباني كمان عنده ميزة، يعني الكرة لما تكون عند الخصم بيباغضوا الخصم بطريقة غير عادية، فهم بيعرفوا أنه كيف يباغضوا الخصم حتى أنه يفقد الكرة، لكن لما تكون عندهم هو بيعرف
1: يتصرف فيها
0: صح. بالضبط. ده ممكن فيه مفارقات كثيرة، والمحللين يعني في ناس عندها الخبرة أكتر في إنه القراية تكون مختلفة بالنسبة للفرنسيين، وفي كثير بيقول إنه المنتخب الفرنسي ما بيقدر يلعب أمام المنتخب الإسباني، لكن السنين اتغيرت ودي الحاجة ممكن تكون مختلفة. المنتخب الفرنسي الحالي يثق في إمكانيته، يثق في قدراته، لأنه نجومهم يعني ما سهلين، بيلعبوا بعقلية، ناس حريفة جدا جدا، وبيقدر يلعبوا بأسلوب ده، وهم سريعين يمتلكوا السرعة.
1: صح.
0: مع الأسف الشديد المنتخب الإسباني ما عنده هجوم واضح جدا أو صريح، غير إنه بيعتمد على لامين وبيعتمد يعني على بعض النجوم، لكن المنتخب الفرنسي البرة أخطر من الجوة،
1: أخطر من الجوة. ما دي إضافة على ذلك، يعني المنتخب الفرنسي ليه بالنهاية ده مرتين،
0: وكان عنده الخبرة فيها.
1: والمرة الجاية دي كان لعبة دي حتكون المرة الثالثة على التوالي، يعني ما بين سنين متفارقة، ده على التوالي. فالمرحلة دي إسبانيا دي ما حصلتها من كم، 60 تقريبا، من 66 ولا حاجة كده، دي كانت آخر كاس لها شالته، ففي خبرة هنا. ومعدين ذاته يعني في خوف كده في منتخب الإسباني.
0: يعني أنت في قرايتك المنتخب الفرنسي هو حيتأهل
1: النهاردة؟ أيوة. دي ما دريت اثنين ثلاثة.
0: كارلو بيقول لك يا أيمن بطل الثقة العمياء، بطل الثقة العمياء دي، الأرجنتين هم المرشحين.
1: كارلو
0: عبيد. كارلو عبيد.
1: كارلو عبيد. ماشي خلاص كويس.
0: وأنا على فكرة بيرجع لك تاني بيقول النهاية ممكن يكون بين فرنسا والأرجنتين، لكن الأرجنتين قد يكون هو المرشح الأوفر، مع العلم بأنه فرنسا فعلا يمتلك اللاعبين في أعلى جودة في يعني.
1: بالضبط. ده التحليل العام، يعني دي النظرة العامة يا جماعة. فأنا بحس بأنه الدافع للأرجنتين بتاع السنة دي ما زي الدافع بتاع السنة الفاتت. السنة الفاتت هم كان عندهم دافع إنه دارين يكرروا ميسي، على فكرة لازم تشيل دي لانه ده هيكون اخر نسخه ليك وبعد كده هتبقى التاج بتاع الكره على الارض يعني كان كلام كتير كان محفزات كتير لكن هسه ثاني انا بالنسبه لي في السنه دي محفزات اللي انه هم يشيلوا الكاس دي هي قلت على فكره.
0: ايمن انت مع الكلام الحديث اللي بيتكلم عن انه ميسي يعني في صائد كده بيلعب معاه على انه يفوز بالبطوله دي ثاني يعني حسب المقولات اللي بتتقال في كلام تحت بيقول انه
1: هو في كلام اتقال وانا ثبت لي يعني ثبت لي على رئيس الفيفا رئيس الفيفا من مصر
0: كان الكلام ده فيه مسؤوليه ما تقدر تجيب لي كلام
1: لا انا يعني شفته كده هو متضايق كده يعني اما كان مصر غالبه 2-0 كان متضايق الزول ده متضايق عشان ميسي مغلوب لكن مجرد ما ميسي غلب بقى مبسوط فالفيديو والكاميرات جابته انا ما جبت حاجه من عندي
0: دي حسب قرايتي
1: ده حسب قرايتي لكن في صراحه في حاجات كثيره بتعمل انه الزول تاني التوج حاجات كده تحت الترابيزه
0: هو في تحليل في كلام صعب جدا جدا على انه ده اللي ممكن يكون حديث
1: حديث الساعه دلوقتي.
0: حديث الساعه بانه ده ممكن يضع الفيفا في مساءلات ممكن تكون صعبة. خلينا نرحب بالمستمعين نشوف المتابعين والناس اللي كتبت لنا. جريس فيصل صباح الخير عليك وتحية طيبة مبسوطين جدا انك انت بتسمعينا. آدم بشير والبشير بيقول صباح النور وصباحكم عوافي. الالتزام ليس صعب إذا الشخص أصر وعزم انه يكون ملتزما. تمام جدا جدا. وفضل بيقول خلونا نخط الكرة في الملعب نواجه الحقيقة المرة عبر أثير راديو سمر مع الأخ هيثم النار والأستاذ أيمن. زمان السوداني كان معروف ومميز في كل الدنيا بكلمة واحدة وهي إنه صادق إنه إنسان صادق. الكلمة عنده عقد موثق. هسي شنو اللي اختلف للناس بقت ما زي زمان؟ ده سؤال مهم جداً للناس ما بقى زي زمان يا أيمن. خلي السؤال ده عندك. الرؤية اتغبشت لدرجة إنه الحياة والظروف خلت الناس ما تثق في نفسها ولا تثق في بعضها. لما تفقد الثقة في أخوك وتفقدها في نفسك طبيعي الالتزام يضيع والشهامة تتراجع. دي الصدمة الحقيقية المفتوحة للنقاش الليلة. الحب أو الإنسانية دائما فضل كتشو. طبيعي الالتزام يضيع والشهامة تراجع. دي الصدمة الحقيقية المفتوحة للنقاش الليلة. شنو الاختلف زمان وهسي؟ ودي من الأسئلة المهمة. ليليان موسى عمر بتقول صباح العوافي صباح مشرق من صدى الأصوات المكتوبة. صباح الخير عليكم الأستاذ أيمن إسماعيل. موضوع اليوم طبعا موضوع جميل جدا لأنه يمس الجيل الموجوع حاليا. والأستاذ هيثم متعكم الله بالصحة والعافية. يعد الالتزام تحديا مركبا والمشكلة ليس في الزمن ولا الظروف ولا الضغوطات. قالت شوف الكلام المهم بتقول بل هي مزيج متداخل يجمع بين العوامل النفسية تتعلق بطبيعة البشر والظروف الخارجية ومحيطة بهم. وندرك إن الالتزام محتاج على عادة وانضباط وطبيعي وطبيعة النفس البشرية تميل إلى الراحة. شفت كيف الكلام ده؟
1: ده كلام جميل جدا جدا.
0: أيضا الالتزام يعد أمرا صعب لأنه يتطلب مقاومة رغبة الدماغ البشرية. البيدي دخلت في عمق غير عادي ودي النقطة الحساسة اللي احنا
1: قلنا. انت جبال اللي قلت المشاهد هو الضلع الثالث.
0: ايوة ده المطلوب صراحة.
1: بالضبط يعني انا حاسس بانه هي معانا في
0: يا بالضبط. وبتقول ايضا الرغبة في النتائج السريعة يصعب الالتزام عندما تتأخر الثمار او النتائج ما يصعب البعض بالإحباط ويؤدي الى التوقف. حييك يا اخي وحييك يا ليليان
1: موسى. يا سلام
0: ليليان موسى.
1: كلام خير عليك.
0: كلام كلام كلام كلام مؤسس. كلام حقيقي. بتقول إنه مزيج متداخل يجمع بين العوامل النفسية تتعلق بطبيعة البشر والظروف الخارجية والمحيطة بهم. دي الحاجة الحقيقية. وندرك إنه الالتزام محتاج على عادة وانضباط. محتاج عادة وانضباط
1: صح.
0: تمام. وطبيعة النفس البشرية تميل إلى الراحة وده اللي إحنا قلناه قبل شوية.
1: الناس عاوزة باردة كده ما عاوزة شغل ما عاوزة تعب تجي باردة زي السماسرة كده.
0: أيضا بتقول الالتزام يعد أمرا صعب لأنه يتطلب مقاومة رغبة الدماغ البشرية. يتطلب مقاومة رغبة الدماغ البشرية. رغبة الدماغ دي حاجة فلسفية وعميقة وطبية حقيقية, يعني هي حقيقية بصراحة. وأيضا الرغبة في النتائج السريعة, ده اللي احنا اللي انت قلت قبل شوية
1: بالضبط,
0: ناس دار نتائج سريعة زي سندوتشات الليلة ما دار. التأخير ذاته مشكلة,
1: مشكلة
0: يعني السندوتش لو ما جاء في زمنه يبقى مشكلة. يصعب الالتزام عندما تتأخر الثمار أو النتائج, ما يصعب البعض بالإحباط يؤدي إلى التوقف. في ناس اليوم ما دار تصبر على شغل ممكن انت بتتعلم بتستفيد منه بكرة, بس دايرة القروش. الزمن احنا فيه قروش, بس هي القروش بتتكلم
1: صح.
0: شغل لو بيقتلك بيديك قروش, في ناس بتقعد فيه, وفي ناس خلت الأشغال الممكن تكون مهمة وقيمة لكن بتعاين للمادة أكتر من إنه هو حيأهل نفسه لشنو, هو حيوصل لشنو بعد ما هو يكتسب الحاجة دي أو لما يتعلمها. ودي ممكن تكون يواقف حاجز كبير للناس. لكن الحتة بتاعت الراحة, هي قالت حاجة مهمة جدا جدا, الدماغ البشرية بتميل إلى الراحة, وما في كائن بشري ما بيميل وبالذات الإنسان للراحة حقيقة. في ناس بتحب الترطيبة وفي ناس بتحب الراحة, يعني دايرة قروش بالبارد, ما دايرة ترهق نفسها, ما دايرة تتعب, ما دايرة. وده اللي احنا شفناه لما احنا جينا قلنا دي ثقافة الزمن ده. في شباب كثيرين جدا جدا دارين القروش, دارين الترطيب, دارين الراحة, لكن ما دارين التعب. يقعدوا في ركن, يقعدوا في
1: تحت القهاوي,
0: تحت القهاوي جنبات الست شغالة, المرة شغالة, أو عنده علاقة كده كويسة جميلة بتجيب له الراتب الشهري.
1: في كتير على فكرة. في كتير
0: منتظرين طبعا. انت
1: أنا بعرف يعني واحد بيضرب تلفون, انت تأخرت ليه الشهر ده؟ يعني الله, بقى الموضوع بقى التزام. بالتزام تجاهه انه كل شهر شنو لازم يدو حاجه. ده يعني ده حاجه اخلاقيه غريبه جدا جدا يا استاذ هيثم. انت قاعد منتظر زول يمشي يشتغل لك يجيب لك؟ لا, انا ما اعرف ده من شنو. هو الزول ده لا اخوك لا اختك, لا زول من بعيد. وانت مثلا تكون غشيبه لانه عاوز تتزوجه, غشيبه انه هنبني حياتنا سوا. فدي غريب, حاجات غريبة جدا جدا زي ما قالت ليليان. الدماغ البشري,
0: هل ده أيمن ده اللي بنأكد عليه إنه دي ثقافة الجيل ده, ثقافة الزمن إحنا فيه, وإنه يعني حاجة بقت خلاص يعني بقت في دم الكثيرين على إنه العلاقات
1: زي حاجة طبيعية كده.
0: ما هي خلاص بقت ثقافة, بقت عادة يعني إنه أي شاب يرتبط بفتاة وهي شغالة مبيد تعبانة 24-28 شهرين, في النهاية تيجي تجيب له الحصيلة بتاعت إنه هو راجل. يعني أنا دي علامة استفهام كبيرة جدا على فكرة. ما خلاص يعني وكمان في قصص قبليها على إنه يعني في علاقات, في رغم إنه فارق السن كبير. يعني إنه ست كبيرة ارتبط بولد رغم إنه يعني الموضوع آخر, هو مستفيد من القروش. والعكس إنه رجل يرتبط بفتاة وما بهمة الفارق بتاع السن, لكن هي مستفيدة من القروش وتجاه كل زول التزام بطريقة مختلفة. فبقى ثقافة إنه خلاص يعني الحياة ذاتها ما دار التزام, يخلي بيته, يخلي أولاده, تخلي أولاده في البيت وبتاع وتعيش دنيته, بحيث إنه الالتزام بقى حار, بقى مسؤولية, بقى أمر لابد تقوم بالواجب. هل نقدر نقول إنه بقى ثقافة والناس معتمداها في حياتها خلاص بقت حاجة ثابتة؟
1: هو حقيقة يعني هو مش شبه ثقافي, شبه حاجة شائعة كده, شبه يعني بقى موضوع الساعة مثلا. يقول لك ده موضوع الساعة دلوقتي, انت عشان انت تعيش معانا كشباب تطلع وتنزل معانا انت لازم تكون مفرغ. يا هيثم, عشان انت تيجي تمشي معانا الكوره وتيجي تمشي معانا الكنيسه وتيجي تمشي معانا لازم تكون مفرغ. فالشغل, بقول لك الشغل ما مهم, انت لازم تشوف لك زول عينك. زول عينك ده انا متاكد ما في راجل بعينك. فانت بعد كده بتطلب يعني تفكر الافكار الوهميه دي. اللي هو انت بتخضع يعني بتغش, ده انا بقول ده غش,
0: بتغش نفسك,
1: بتغش نفسك وبتغش الطرف الثاني. مثلا عاوز اتزوجك زي ما قلت قبل شويه وتديها احلام واماني وحاجات. فانا ذاته انا بستغرب العقل البشري بتاعت الستات وين هنا في الحته دي. يعني انا من اديك وتعال نلم وتعال نشتري أساسات وتعال خليه عندي. أنت عقلك ده كان وين؟ كان فجأة كده الزول قال للمدارج أنت حتثبت بيقول إن دي حاجة دي بتاعتك، حتثبت بيقول إن عندك فواتير وكان بتدفع. فأنت ذاتك قاعد تساهم على فكرة في شنو؟ قاعد تساهم في الثقافة الظاهرة دي اللي في البلبلة دي. فانت زاد احنا زادنا محتاجين العقل البشري في الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه البعثي ده، يكون واعي، يكون منير، فاهم ايه الدنيا حاصل فيها شنو. يعني انا بعدين بضمن لي شنو انه انت شنو هتجي وتجي تتجوزني ولا مثلا كده. طيب اذا انت اساسا عاوز تتجوزني انت من هسه، انا قاعد بدي بعدين
0: انا قاعد اعولك،
1: انا قاعد اعولك من هسه،
0: يعني انا قاعد اصرف عليك
1: بعدين كيف؟ هذه مشكله هنا برضو. عشان كده في عقل البشر هنا غايب تماما عن الموضوع ده. انت من اسئله تدي معناته حياته كل بعدها حتكون هذه تدي دي حتكون يعني موضوع برنامج وضعته ده سيستم ده اساس.
0: يعني انت بتنشي هذا الرجل الكبير في العمر او الشاب الكبير في العمر ده ان هو ما يكون ملتزم ما يقوم قام باي واجب. اذا هو ما قادر يقوم بواجب على انه يعني يعولك، حيعول اولادك كيف؟ حيعول بيته كيف؟ حيكون مسؤول كيف؟ يعني احنا بننشي بنربي وكمان بنوثق حاجة عادة سيئة جدا جدا في عصر يعني عصر ما يعني ما أي عصر، يعني عصر جاهلية، لا عصر بتاع
1: عصر حديث على فكرة. الناس واعية زي ما قلت أنجوي إنه العقل ده فين؟ أنت العقل بتاعك دي فين؟ أنت قاعد تصرف من ناس أنت
0: تعبانة كم وعشرين
1: على فكرة أنت بتساهم في يعني في فساد مجتمعي غريب جدا جدا يا أستاذ هيثم. ده فساد. أنت يعني جبت أولاد، انت برضه حتكون نفسك تشتغلي وتيجي تعيني وتاكل وتشرب وتغسل وتاني تمشي تشتغل وتيجي. انا بعرف ليه بعض القبائل في السودان ممنوع منع بات المراه تطلع برا تمشي تشتغل. ممنوع. انت بتكون قاعده في البيت تاكل وتشرب وتشوف العيال، تمشي تشتغل تجيب قروش ده يقول لك افو. فده صعب جدا جدا. احنا محتاجين تاني النزعه دي ترجع، الصيغه دي نرجعها تاني في الناس انه الالتزام لازم يكون عنده جوانب، على فكرة عنده جوانب شخصية، عنده جوانب مع المجتمع، عنده جوانب مع الله. دي كلها دوائر لازم تكون موجودة وانت تنظر لها. تنظر التزامك نحو نفسك شنو، والتزامك نحو المجتمع شنو، والتزامك مع الله شنو. اما تكمل المثلث ده بتلقى نفسك انت نفسيا كده مرتاح.
0: خلينا ناخذ تاني رسالة ايمن. شكرا يا ليليان لانك انت طرقت لنا لنقاط مهمة جدا جدا. فضل كاتشو صباح الخير عليك، تحية طيبة تاني. بيقول تحية بحجم الوطن للأخوين هيثم النار والأستاذ أيمن في راديو سمر. زمان السوداني كان مسبوك من طينة الصبر والصلابة. كلمة عظيمة جدا جدا. لو خاض في أمر بيتمه، ولو ركب الصعب بيتحمل جمرة كلمة للآخر نفسه وبدون شكاوي ولا تراجع. هسي الحصل شنو؟ ليه الرؤية اتشوهت وبيجينا نفتش عن أصناف الحلول والهروب من المسؤولية؟ في تغيير غريب ومؤلم في جينات الشهامة الحالية. دي النقطة الحساسة اللي انت بتقول فيها. في جينات الشهامة اتغيرت يعني حالية. شنو الغير الجيل ده؟ شنو الغير؟ شنو الغرس جوانا؟ الجينات الغريبة اللي بتخلينا اليوم ما قادر نتحمل مسؤولية. يعني أنا بقدر المرأة وبقدر تعبها وبقدر يعني كل فتاة بتتعب ونفسها إنه يكون في راجل مسؤول، إنه يكون في شعب مسؤول بيحميها، بيلتزم بأمره قبل ما شنو هي تلتزم به. فالجينات الغريبة، الجينات اللي بيتكلم عنها قبل شوية بيتكلم فيها فضل، الجينات دي جات من وين؟ الجينات اللي ما فيها حس، الجينات اللي ما فيها الرجولة، مع احترامي الشديد يعني أنا يعني متأسف للكلام ده لأنه كلام صعب جدا جدا. جينات غريبة دخلت وبقت يعني منتشرة في زمن حديث. ده ما زمن إنه لسه أنت بيربوك بيعولوك طب أنت حتكون ملتزم 200. فنكمل فضل بيقول شنو. فبيقول تغيير أنا ذاتي واقف حيران وما قادر أفهمه ولا أستوعبه. الالتزام الحقيقي هو إنك تكون جبل في وش الظروف، مش ريشة بتطير ثقافة الزمن. ده كما احنا قلناه. يا اخي يا اخي يا فضل الله يعني كتر خيرك. اول حاجه يا اخوان اتكلموا في الجينات الغريبه اللي دخلت جوانا, والحاجه الثانيه اللي قال فضل يعني الحقيقه انك تكون جبل في وش الظروف, جبل في وش الظروف, مش ريشه بتطير ثقافه الزمن. ريشه, شوف ريشه
1: حاجه خفيفه كده, ما تكون حاجه خفيفه كده
0: خلاص بقت بلا بلا بلا قيمه.
1: هو استاذ فضل طبعا يعني علامه وظول كبير جدا جدا في تعليقاته, بيلمس حاجات يعني جميله جدا جدا. الجينات اللي اتغيرت دي هي نتيجه للتبادل الثقافة على فكره مع الحرب ده. الناس يعني نزحت او رحلت من مكان لمكان, وانت ما تمشي مكان بتلقى ثقافه جديده, فلا بد شنو تتعظم عليها وتمشي معاه. اذا انت اساسا الثقافه بتاعتك القديمه ما واصغه وما واصغ فيها وما ثابته زي الجبل زي ما هو قال, فانت والله انت بتنجرف في الثقافه الجديده دي وتعمل الحاجه الناس هم قاعدين يعملوها. فالجينات لما تتغير معناته في تغيير بتاع مناخ, تغيير بتاع ثقافه, تغيير بتاع مجتمع جديد انت مشيت عليه. فدي كل نتائج ادت للحاجات الغريبه اللي احنا قاعدين نشوفها هسه دلوقتي, عدم الالتزام ده, هذا الالتزام الاخلاقي, عدم الالتزام الديني, عدم الالتزام الحاجات دي كلها تبادل. الناس انتقلت من مكان لمكان واثرت في الثقافة بتاعتها, وده أساسا الإنسان الثقافة بتاعته أو الجينات بتاعته ما أصلية. أنا بقول لك يعني أنت ما تكون زود أصلي ما في شيء بيغيرك, أنت بتكون ثابت زي الجبل زي ما قال أخونا فضل.
0: جنبير صباح الخير عليك, تحية طيبة لك. بيقول أكبر تحدي أمام الالتزام ليس المعيقات الخارجية, قال بل غياب الشغف أو الرغبة. كثير ما نتوهم إنه العوامل الخارجية هي التي تعيق الالتزام كضغوط العمل أو الأسرة, ولكن الحقيقة إنه العائق الأكبر داخليا بالأساس. فعندما يختفي الشغف الذي دفعنا للبدء في فعل معين وكنا نعول عليه, فقد حينها يصبح من الصعب جدا الاستمرار. الله عليك يا صديقنا جنبير للكلام الجميل, وتحية لكم وانتوا بتشاركونا هذا الصباح الجميل. ونجي نرجع لأيمن مرة تانية ونرجع لحديثنا ونشوف يعني نقطة مهمة جدا الأعزاء المستمعين, وإحنا بنقول على إنه الالتزام إنك تعمل الصح حتى في اليوم اللي بتكون ما عندك عزيز المستمع نفس تعمل حاجة. ده يعني دي قمة دي قمة الالتزام, إنك تعمل الصح حتى في الوقت اللي بتكون أنت ما عندك نفس تعمل فيه حاجة. ده ما بيخليك تهرب يا أيمن, ده ما بيخليك تجري, ده ما بيخليك لو أنت ما زول راكز, لو ما زول اتنشأت, لو ما زول اتربيت, لو ما زول شاف الحاجة دي قدامه أبوه وأمه أو أخوانه هم ملتزمين في هذه الحياة, ملتزمين بكل شيء, أبوه بيتعب بيعرق بيجيب من عرق جبينه, منضبط ملتزم في البيت, أمه ملتزمة أخلاقيا, أخواته كل, لو ما شاف الالتزام ده قدامه هل حيقدر يقوم على روح الالتزام أو يكون زول ملتزم؟
1: وحقيقة الالتزام هو نمو زي الشجرة كده, أنت جيت زرعتها وتسقيها كل يوم موية على سنه شجرة تكبر ويكون عندها ثمار. فدي بتبتدي من امتى؟ التزام ذاته بيبدا من 200 يعني, انت عشان تكون ملتزم يا استاذ حيسم, التزام من الصغر, من انت صغير ابوك وامك هم بيزرعوا فيك الحاجه دي كل يوم زي ما قلت, بينموها بيسقوك مويه على سن تكبر وتنمو ويكون عندك ثمره لقدام. فمن صغير ابوك وامك ما دخلوا فيك الافكار دي انت بتطلع انسان فاضي من قدام لقدام. فمن صغير لازم تلتزم انه تمشي المدرسه, تلتزم تقوم الصباح بدري, تلتزم تراجع واجباتك, دي كلها هم بيعلموك لها واحده واحده, تلتزم تسمع الكلام, تلتزم تمشي الدكان تجيب, تعمل اللي عليك من انت صغير. وانت بتكبر وتلقى نفسك الموضوع بيجي لك عادي.
0: نعم,
1: دي يعني اساس ثابت, ما دار الاثنين ثلاثه ما عشان مع الاستمراريه, انت بتستمر في الحاجه دي وانت بتكبر, وانت بتكبر تستمر في الالتزام ده. بودوك الكنيسة او بودوك الجامع دي يعني برضو دي تعليم من الصغر, لازم يكون على عاتق الاب والام انه شنو انه يعملوها, عشان انت من تكبر انت تبقى انسان يعني خاوي ما في الدين بتاعك ما فيه, معناته انت من صغير ما قد ما بتمشي الكنيسه ولا بتمشي الجامعه ولا بتمشي الحته دي. فلا بد انه يكون الحاجه دي موجوده. ففي خيارات, في حاجات ضغوطات نفسيه فعلا, وفي في في في فشل في حاجات دي كلها بتيجي. دي ما معنى انه انت خلاص تستسلم للالتزام بتاعك ده, لا. على فكره الفشل بيؤدي الى تعليم جديد. لما انت تفشل بيوديك لتعليم جديد, بتعرف انه النقطه دي انت فشلت فيها دي ما الحاجه الصح, دي ما الحاجه اللي انت مفترض انت تعملها على طول. تشوف شنو, تشوف البديل. تيجي الثقافه برضو يعني ما شرط انه الثقافه تخليك توقف الالتزام بتاعك, لا. في رغم الثقافه الجديده اللي انت انتقلت لها دي لازم يكون في استمراريه للالتزام بتاعك. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو الخيارات المتعدده. يعني انت بيكون بعض المرات عندك خيارات متعدده كثيره قدامك, انت في امكانك تعمل 1 2 3 4, لا, انت اعمل اللي انت مبني نفسه عليك, اللي هو الجوهر بتاعك. الجوهر بتاعك اذا كان هو الالتزام من انت صغير, انه جوهرك هو الالتزام, انت بعد كده بتمشي في الالتزام. مهما تغيرت الاوضاع ومهما كانت هناك خيارات عديده واقفه قدامك عفوا, انت لازم شنو, لازم تسير في هذا الاتجاه. فدي نقطه مهمه جدا جدا. ما ادري لا اي 2 3 زي ما بقولوا, لازم انه تكون في حاله بتاعت الالتزام دائم. فالالتزام هو عمليه مستمره, الالتزام هو عمليه طالعه من القلب, عمليه جوهريه, يعني بتعكس الصوره بتاعتك. الالتزام ما عاوز اقول انه هو صفه, لا, هو ما صفه. الالتزام هو حياه, دي حياتك انت بتعيشها. يعني لما احنا نقول صفه, هيثم ده زول ملتزم, دي صفه ديناك, لا. فاما احنا نقول لك كده وانت ما ملتزم, فدي مشكله, صح؟
0: لا.
1: لازم نحولها من صفه الى حاجه عمليه, حاجه احنا نعيشها في الواقع بتاعنا كل يوم.
0: اذا النقطه مهمه جدا جدا. اذا انت قدوه لبيتك او قدوه لاولادك, اكيد هم حينمو وحيعرفوا الالتزام هو شنو. لكن اذا ما في التزام في البيت, ما في زول ملتزم في البيت اصلا, من وين حجيب الالتزام لو ما هو اتربى زي ما قال الاستاذ ايمن؟ تعالوا نشوف جمال ويلسون, تقول صباح الخير للاخوه الاعزاء هيثم وايمن. موضوع الحلقه عن الالتزام وعدم المسؤوليه التي اصبحت ثقافه جديده. خلينا نبدا بالكوره وكاس العالم. فرنسا هي البطل باذن الله في هذه النسخه.
1: دمنو
0: جمال ويلسون لوباي,
1: سلام.
0: وبيقول السهم الملتهب مبابي مولع جدا, فبيقول ما في حاجة بتوقفه نحو الهدف. أنا أتمنى النهاية يكون بين فرنسا والأرجنتين عشان نثبت للعالم أنه فرنسا اتحرمت من الكاس النسخة السابقة. أتمنى أنه التحكيم يكون فعلا غير متحيز للابن المدلل للفيفا والأسطورة ميسي, الذي أنا أحترمه وأقدره كلاعب وشخص. هو متعنا جدا بموهبته الخارقة, لكن الفيفا عاوزة تحطيمه أخلاقيا وتسيء لسمعته, وذلك من الاستفادة منه في التسويق وجلب المال للفيفا. التحكيم شوه جمال وشغف مشاهدة المباريات والناس زعلانة.
1: جمال ويلسون ده يعني زول,
0: هو رياضي, بيحب الرياضي جدا. شكرا يا لوباي. فلورا خالد بتقول صباح الخير يا أغلى ناس في صباح بلدنا, وصباح المحبة في بلدنا السودان, ليت الرب يبارك حياتكم. شكرا يا فلورا. عندنا أمجد كودي بيقول الالتزام هو التزام شخص أو تعهد بالوفاء بواجبات أو مسؤولية معينة. ممكن يكون الالتزام تجاه شخص آخر أو تجاه هدف أو حتى تجاه مبادئ وقيم شخصية. يا سلام عليك يا أمجد, نشكرك جدا جدا يا أمجد على حضورك وعلى متابعتك لموضوع الحلقة ومشاركتك معنا في هذا الصباح الجميل. إذا كمان نضيف نقطة مهمة, الالتزام إنك تكون ثابت حتى لو الظروف تغيرت. حتى لو الظروف تغيرت تكون أنت ثابت. إذا أيمن, ليه بقينا نخاف من الالتزام؟ ليه الناس بقت خايفة من الالتزام؟ عزيزي المستمع, وأيمن ذكر حاجة مهمة, كثرت الخيارات. اليوم في خيارات كثيرة جدا جدا موضوعة ومطروحة ومغرية جدا جدا لكثيرين من الناس. والنقطة المهمة أيما كمان إحنا تكلمنا فيها الخوف من المسؤولية. في ناس منطقيا ما في فلسفة في دي, ده ما زول مسؤول. ودي النقطة اللي أنت ذكرتها قبل شوية, لو ما علموك الالتزام من صغير ما حتكون مسؤول, ولو ما كمان ما بقيت أنت مسؤول من صغير الموضوع بيختلف.
1: صح.
0: يعني الحاجة دي زي ما قلت هي نمو, أنت لو ما نموك على المسؤولية وأنت من صغير. في ناس أخذوا المسؤولية منهم عمرهم كم, بيعول بيته شاب صغير طفل صغير ممكن كان بيساهم بحاجات كثيرة لأهل بيته. في فتيات ومن صغار, الواحدة من صغيرة دخلوا المطبخ بقت مسؤولة, بقت أم, بقت مرة, هي من صغيرة يعني لا يعني ما بتحب الراحات ولا بتحب حتى رغم أنه من حقها, لكن اليوم هي مثل, هي قدوة. ليه؟ هي قامت على روح المسؤولية, هي من صغيرة مسؤولة من حاجاتها. يعني في تفاصيل صغيرة أيمن بتظهر في الولد وبتظهر في البيت لما يكون في البيت ترتيبة لحياة الشخصية. لما تكون مسؤولة حتى لو هي ظروفة صعبة لكن بتكون عارفة المسؤولة من صغيرة, بتتشكل وهي من صغيرة حاجات الشخصية, دولابة, ملابسة, وكل الحاجات بتلقاها هي
1: أدق التفاصيل,
0: أدق التفاصيل هي مسؤولة. فلما تكبر حتكون قدوة, حتكون مثال يعتز بها الجميع. في أمهات بيتحدثوا عن بناتهم وهم صغار, البيت دي أكتر واحدة أنا بحبها في البيت لأنه مسؤولة. فدي مستحيل تهرب من الالتزام, ودي مستحيل يوم من الأيام ما تشوف إنه هي ما ملتزمة. حتكون في كل جوانب حياتها بتختلف من أخواتها في البيت. ولا أنت رأيك شنو؟
1: أنا بس عشان ما أنسى دار أختبس يعني نقطة مهمة أنت ذكرتها, أنا مسميها بالإعلام الخاطي لأولادنا. يعني أنت قلت في واحدة بتشكر بيتها وكده قدام الناس, على فكرة في إعلام خاطي قاعد يكون في الحتة دي. تلاحظ بعض الأمهات بيتي ولدي وربنا يخليه وقاعد يعمل لي, تلقاها في القعدات بتاعت الجمانات وكده والونسات مع أصدقائها بتتكلم وتعمل إعلام لأبنائها. هو الموضوع ما غلط, أنا ما ضد الفكرة, ولكن أنت عمل إعلام, إعلام حقيقي. ما هو أنت ابنك ده ما أنت براجل اللي شايفه, ونحن برضو كمجتمع نحن شايفينه. أنت ما تقعد تقول لي ابني ده وربنا يخليه قاعد يعمل لي وبيسوي لي, ونحن ما شايفين الحاجة دي, ونحن شايفين حاجة سلبية. على فكرة ده بيأثر في الولد, دي تأثير بدي نتيجة يعني غلط جدا,
0: عكسية.
1: الولد أنت ما أنت ما زرعت فيه الغيمة الفاضلة, الغيمة الكويسة دي على أساس إنه يلتزم, أنت بتيجي تقول إنه هو قاعد يلتزم, فده بأثر على طول. وأنت ما بكون أساسا زرعت فيه, ما دخلت فيه الحاجة اللي إحنا عاوزين نجي تدخله فيه. فما ما يكون فيه إعلام غلط, بل إحنا عاوزين إعلام وتحفيز حقيقي لشنو, للطفل أو للشخص. أنت دار تحفز, حفز الزول بالحقيقة بتاعته. يعني أنت ما ملتزم, قول لي أنت ما ملتزم, حاول التزم.
0: وده يا أيمن بكرة بيظهر في المسؤوليات أمام المجتمع.
1: بالضبط.
0: وزي ما أنت قلت إنه أنت ما عايش في غابة براك عشان تيجي تطلع من هناك وتيجي توري الناس تتكلم على إنه ولدي وبنتي وكلام زي كده, وأنت بتنشر في يعني حقائق كاذبة علم الناس واضح, الناس بتشوف بعيونها.
1: ما وتيجي الناس شايفين, أنت بتقول الناس شايفين, فأنت الأحسن. أنا من شخصي الأحسن إني تقول ولدي سيء يا جماعة عشان أنا وإنت نحاول نشتغل عليه. لكن أما إنت تقعد تقول لي ولدي كويس أنا ما هشتغل معك, أنا هخليك وكده. نحن ضيعنا جيل, ضيعنا نفرين ثلاثة الناس كده هتمشي. لا, نحن عاوزين كل الجيل ده يكون شنو, مبني على أسس وقيم جميلة وطيبة تساعد في المجتمع. فلابد يكون في إعلام حقيقي. زي إنت دار تعمل إعلام لابنك, عمل إعلام حقيقي
0: غير الإعلام يا أيمن. إحنا بنتكلم في نقطة على إنك الحاجة دي المفترض تكون فيه لمستقبله لفائدته.
1: بالضبط.
0: بكرة حيجيب كيف لو أنت ما في؟
1: بالضبط.
0: من وين حيجيب المسؤولية؟ بكرة حيقدر يشتغل؟ بكرة حيقدر يمسك بيت؟ بكرة حيقدر يعول نفسه؟ حيعول غيره؟ ما أظن. فأنت لما تتكلم والحاجة هي غايبة ما حقيقية عشان أنت بس تلمع صورتك وتلمع صورة بيتك وأولادك, أنت حتحصل نتائج. دي في نتائج, أكد لك إنه فيها نتائج. بكرة ده حيصار عمام العلن. يعني أنت بكرة هتشوف الحاجة دي إنه فعلا هو ما مسؤول. وبعدين أنت هتقبل, هو الأصعب إنك بكرة هتقف قدام الناس كيف أخير إنه يعني من هسي تعالج القصة, أحسن من إنك أنت بكرة هتبكي وتندم على إنك أنت كنت بتخضع في الناس وأنت كنت بتقول صورة ما حقيقية.
1: كويس. في حاجه تاني في اللي هو التشويه وكسره الاهمال. في اهمال على فكره, اهمال شخصي إهمال مجتمعي، إهمال من جوانب كثيرة. الإهمال اللي قد يكون ناتج من الكسل. يعني حاجة مفترض أنت أستاذ هيثم تعملها الليلة، تقول لا لا خليها أعملها بكرة، لا لا نأجلها. دراسة دار تنجح، دار تدرس تنجح، أنت لازم تقعد دلوقتي تقعد تقرأ وتدرس عشان شنو؟ عشان بكرة تنجح. في مقولة يقول لك لا تأجل عمل اليوم شنو؟
0: للغد.
1: للغد. تأجيلك للأشياء دي برضو بيدي لضعف في النمو الالتزامي بتاعك، بكون في ضعف حقيقة كده، يعني بكون واضح أنت بتأجل لشنو؟ قوم الآن، قوم وابني زي ما نحمي قال، قوم الآن شنو؟
0: ونبني
1: الآن، ما في زمن تاني. أنت تأجيلك ده هو بودي لضعف بتاع شنو؟ بتاع الالتزام برضو. فلا بد إنه يكون في يعني قرار حاسم لحياتك في الوقت الصعب، قرار حاسم في الوقت الصعب.
0: وده الالتزام ذاته،
1: ده الالتزام هنا ذاته. القرار الحاسم في الوقت الصعب ده هو هنا الالتزام. يعني انت مثلا عليك ايجار شقه 3000 في الشهر، انت عاوز تنوم وتجي اخر الشهر تقول ما في، ده موضوع. اذا انت اساسا ساعي وما لقيت، معلش يعني احنا بنقبل، لكن انت ما ساعي يا استاذ هيثم، احنا شايفينك اهو انت من القهوه لوين ما. انت ما ساعي، ما في ساعه على فكره ذاتك. لما تسعى ربنا يفتح عليك،
0: ده الحقيقه.
1: ايوه انت ما تسعى ربنا بيفتح، لكن انت ما يعني ما تخط الالتزام ده كحاجه كده حاجه بسيطه، لا الموضوع كبير جدا. لابد انه شنو الناس توعى للحته دي.
0: امجد بيرجع بيقول الخوف من الالتزام ممكن يحصل والشخص يشعر انه فيه ضغط كبير جدا. دي الحقيقة، الخوف من الالتزام إنه ممكن يحصل لو الزول ده بيشعر إنه في ضغط كبير عليه جدا، بيخاف على الالتزام. أول ما نشوف موضوع الالتزام عليه ضغط، يعني في ناس بتشوف ناس مضغوطة قدر شنو عشان تعمل حاجة دي، فبيكون بيهرب. أو التزام يقيد حريته، مرات أنت ما بتحب الالتزام لأنه بيربطك.
1: بس ما يجبي لك، قلت لك وأنا بقول لك يا أخي إحنا دارين إنك تطلع مشوار وكده، أنت شغلك ده مغيدك وراح كده.
0: أو يحد من خياراتك، يعني مرات ممكن يخلي الخيارات بتاعتك ضئيلة.
1: أيوة.
0: بسيطة ما كتير عشان أنت تقدر يعني تقدر تأخذ حريتك. بيقول أحيانا يكون الخوف من الفشل في تحقيق الالتزام أو من المسؤولية اللي يعني هي تجاهك، ودي مشكلة حقيقية إنه أحيانا يكون الخوف من الفشل في تحقيق الالتزام. في ناس كتيرة ما نجحت أو ما توفقت أو حتى ما حققت الحلم بتاعها وفشلت، فبيخاف انه يلتزم تاني بشيء جديد. يخاف انه يخش في التزام جديد. يعني في ناس ما استسلمت بالسهل رغم انه ما نجحت وما حققت الحلم بتاعها من اول مره، او ما نجح من اول مره. ففي ناس كثيره ما بتخاف من الفشل، بتصر وعنده عزيمة وعنده إصرار على إنه أجرب مرة تانية، وبكون عنده إيمان، بيكون عنده ثقة في نفسه إنه دي بداية الطريق. يعني بيثق إنه أنا ممكن الحاجة دي ما عملتها صح، فخليني أجرب بطريقة تانية، خليني أحاول بطريقة تانية. فده اللي أنت عمرك ما حتلقى فيهم الهروب أو بتلقى فيه الاستسلام السريع. في ناس كده، يعني الفشل بالنسبة له بداية فتح باب، بداية يعني تفتح ذهن، ويعني إنه هو يتجه بالطريقة الصح أو يصحح الخطأ بتاعه. ودي الحاجة المهمة اللي إحنا دايرين نقولها الأعزاء المستمعين، على إنه ما تكون سريع الاستسلام، وخليك عندك إصرار على إنك تكمل الموضوع مهما كان الأمر شنو. فدي واحدة من النقاط المهمة اللي إحنا دايما بنتكلم فيها، حب الراحة. ليه بقينا بنخاف من الالتزام؟ دي الحاجة اللي احنا قلناها قبل شوية كمان يا إيمان، وكتبتها لنا صديقتنا ليليان، حب الراحة.
1: بالضبط.
0: يعني دي حاجة كده مركبة في الإنسان على إنه بيحب الراحات، بيحب الترتيبة. فموضوع الالتزام ده بيشيل الراحة بتاعته، بيشيل منه النوم، بيشيل منه المتعة بتاعت إنه جسمه بيرتاح، بيدلع نفسه وكلام زي كده. لا، الالتزام بيحرق كل الحاجات دي. الظروف الاقتصادية والحرب والغربة، ودي النقطة اللي احنا ذكرناها قبل يا أيمن وانت اتطرقت ليها، على انه الظروف الاقتصادية والحرب الدائرة في بلدان كثيرة على فكرة يعني بقت تخلي الناس خايفة من موضوع الالتزام. الغربة مؤثرة لعبت دور كبير. الحرب كمان لعبت دور كبير على إنه الناس خسرت حاجات كثيرة. ولا أنت رأيك شنو؟
1: بالضبط كده. يعني أنا مثلا أنا في السودان عندي مشروع شركة وجاء الحرب يعني دمر لي أي حاجة. أنا تاني كإنسان بشوف يعني إنه ما في داعي تاني أخسر مال وأبني وعمل حاجة والتزم بحاجات تانية خوفا لشنو لسابق. لا ما هو يعني أنت كده بتدمر في نفسك. على فكرة الحياة ما وقفت. أنا عاوز أقول إنه بالحرب الحياة ما وقفت. نحن مقبلين إنه نكمل مرة تانية ونجدد أفكارنا مرة تانية ونبني حاجات مرة تانية. فبعد مرات بتكون في أمثلة واضحة كده كبيرة قاعدة قدام الناس والناس بتمشي عليها. أنا شفت الزول فشل معناته أنا كان عملت بفشل. أنت ظروفك ما زي ظروف الزول ولا إمكانياتك زي إمكانيات الزول ولا الأفكار بتاعتك زي أفكاريات أفكار الزول فأنت لازم يعني الأمثلة قدامك ما يكون هو الحكم. أنت ما تحكم بها. الأمثلة قدامك ما يكون هو الدليل بتاعك, ما يكون هو المرجع بتاعك. أيوة يكون دليل مرجع في الحياة الإيجابية لكن أنت ما تشيل من الحياة السلبية. خلي أنه الأمثلة قدامك تكون حاجات إيجابية تقدر تتعلم منها. يعني ده زول فشل ليه؟ أنت بعد كده تعمل سؤال الزول فشل ليه؟ تشوف تدرس الفشل بتاعه وإنت تبني عليه على سنه تنجح وتلتزم التزام في شغلك في مشروعك في حياتك دي. ولكن غالبا الأمثلة الشائعة بتكون مؤثرة على الشخص. يعني أنا بشوف ده الزواج وما التزم زواجه فركش دفرين ثلاثة معناته الزواج ده ما نمش نتزوج.
0: ما يكون شعار للزواج عمل شنو؟
1: أيوة ما
0: القرو عمل شنو؟
1: القرو عمل شنو؟
0: الزواج عمل شنو؟
1: لا الزواج عندهم شهادات الناس وعقولهم مفكرين وكده. الناس اللي تزوجوا عندهم عيال وكده. أنت ما يعني ما تخد نفسك في مقياس ومقارنة بين الناس. المقارنة دي صعبة جدا جدا يا أستاذ هيثم. إنه تقارن نفسك بين زول التاني ده عنده ظروفه عنده أفكاره عنده فهمه عنده طبيعة بتاعت نفسه طبيعة فكرية حاجاته ربنا خصصها له هو كده. فإنت برضو ربنا أداك امتيازات عندك فكرك عندك صحتك عندك أفكارك حاجات ربنا أداك لها أنت لازم تشتغل عليها. يعني أنت ما تقول عشان فلان عمل كده وخسر أنا عمل كده وهخسر. لا أنا أقول صورة الحتة دي لازم يكون في يعني تجديد للذهن البشري والجينات البشرية بتاعتنا على أساس إنه نقدر ننتج ناس للمجتمع ننتج ناس قادرين أن نستفيد منهم في المرحلة الجاية دي. فما ممكن يعني أنت إنسان بتاع 2015 أو 2019 أنت هو نفس الإنسان بتاع 2026. أنا أفتكر إنه ده موضوع صعب جدا جدا. أنت كنفسك ما بتقدر تستحمل الكلام ده. أنت كنفسك ما بتقدر على الحاجة دي. ليه؟ أنت من 2015 لغد هسي أنت في الحتة دي ما ملتزم عشان الخوف. أنت ما ملتزم عشان الالتزام صعب عشان الالتزام حار. لا يعني إحنا محتاجين نغير النظرة دي نغير الفكرة دي يكون في مفاهيم جديدة فكرة جديد الناس تحاول تشتغل عليها على أساس إنه الناس تتقدم إلى قدام.
0: إذن المستمعين الكرام ما زلنا معاكم ما زلنا بنواصل معاكم في حوار الصباح في حلقة الصباح. ليه بقى الالتزام صعب؟ ليه الالتزام بقى عملة نادرة المستمعين الكرام؟ وإحنا مكملين معاكم في الحلقة دي منتظرين مشاركتكم منتظرين تقولوا لنا شنو الفرق بين الزول الملتزم وغير الملتزم. شنو الفرق بين الزول الملتزم والزول الغير ملتزم؟ مرحبا بك وانت بتشاركنا فكرتك بتشاركنا رأيك في هذا الصباح. دعوة لك تكون معنا في حوار الحلقة وتكتب لنا مقترحاتك وأسئلتك والانت بتقدر تقوله شنو في الموضوع. حنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم ما تمشوا بعيدين.
2: تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
0: الأصدقاء المستمعين رجعنا بعد الفاصل. شكرا للمرنم المبدع أيوب الفياض, وإحنا مبسوطين جدا بوجود كل الناس اللي بتسمعنا والبتابعنا. نرجع للأستاذ أيمن في حلقتنا, ونرجع لكم أنتم كمان اللي بتسمعونا والبتابعونا, ومع جمال هذا الصباح الجميل وروعة اليوم والتهيؤ النفسي والفكري والذهني للمباراة بعدين, والناس مستعدة وكيف

0: الحاجة اللي أنا عايشها
1: بالضبط.
0: دي الحاجة ممكن تكون. أستاذة ميري تشوي بتقول وده منو قال التزام ما صعب بشكل بآخر حتلقى نفسك أمام روتين مزعج بسبب الالتزام. رأيك شو أيمن؟
1: أول حاجة صباح الخير أستاذة ميري، على فكرة دي دفعتي في الجامعة ميري سليمان كلكر. حقيقة الالتزام هو قد يكون صعب أستاذة ميري، بس أنت قلت إنه روتين هيكون مشكلة وأنت خايفة من الروتين. على فكرة الروتين في نفسه هو التزام.
0: التزام
1: الروتين في نفسه هو التزام. أنت بتقوم الصباح تمشي الشغل، تيجي من الشغل وتيجي تمشي مثلا الكنيسة، وتيجي من الكنيسة تمشي مناسبة وبتيجي، كان حتى دي عمل لك الروتين ده عمل لك مشكلة. أنا أفتكر ده الالتزام. هنا أنت مشيت الشغل في عائد بيجيك، قروش بتجيك، أنت بشنو بتصرفها؟ تصرفها على البيت، تصرفها على نفسك، تصرفها على كده. أنت مشيت كل يوم تمشي مناسبة وبتجي مناسبة، تشاف ده روتين ما كويس معك، لا أنت مساهم اجتماعيا وتشارك اجتماعيا ويعني أنت إنسان اجتماعي، فدي حاجة كويسة. في ناس الروتين بتاعك ده على فكرة ما لاقينه. في ناس تعبانين مكسرين نايمين في البيت عيانين ما قادرين يطلعوا يعملوا الروتين اللي انت شايفه مزعج بالنسبة لك ده. فأنا افتكر الروتين برضو ده التزام، التزام يعني جميل جدا جدا، انت بس لازم تكيف نفسك عليه.
0: أيوة
1: تكيف نفسك عليه، انت أمر الواقع.
0: إذن شكرا لك يا مير، وإحنا مكملين مع كل الأصدقاء، مكملين مع الناس الجميلة. حنجي لنقطة مهمة جدا جدا يا أيمن، لو خيروك زول، يعني لو خيروك تقول يا أيمن عن زول أنت بتشوف فيهم أهمية الالتزام وزول تاني ما شايف فيه الالتزام، هتقول الأفضل شنو؟ وهتقدر تقول شنو هي أهمية الالتزام وفوائده؟ يعني ده خيار. يعني أكيد أنت بتعرف مستر الزول الملتزم ومستر الزول الما ملتزم، أو بتاخد أنثى وذكر، ده ملتزم وده دي ما ملتزمة، وانت بتشوف الفوائد في في في الاثنين، وبتشوف اهميه الموضوع في الاثنين برضه. فدي مساحه كويسه على انك انت يعني تيجي كده وتدينا الثمره، وتدينا كمان قبلها اهميه الالتزام شنو.
1: انا لغايه ما اعرف اقول لك شنو، لكن انا كخطه قدام الشخصين دول عشان أنا أتابع شخص أو أمشي مع شخص، أنا كده حامشي مع الشخص الملتزم. ليه؟ لأنه أول حاجة بعلمك، بيديك دروس في الحياة دي عن الالتزام، بيديك دروس عن كيف هو كان مكافح علشان يبقى ملتزم. أنت بتتعلم منه أنه كيف تسابر، تتعلم منه كيف تكون إنسان ملتزم. أكيد الشخص الملتزم ده أنت هتمشي معه، لأنه الصفات اللي هو يعني الصفات الموجودة فيه، إنسان أمين، إنسان خلوق، إنسان
0: صادق
1: عنده وفي قادر لإنجاز مهمات صعبة، قادر لإنه يتصدى كل المواقف الصعبة دي كل حاجات دي صفات بتلقاها في شنو، في الإنسان الملتزم. عكس الإنسان ما ملتزم بتلقاه غير صادق، ما عنده وعد، ولك تعليه الساعة 10 ولا أنا جايك الساعة 10، جايك الساعة 12، ساعة 1، يعني
0: ما مسؤول
1: ما وفي، ما صدوق، دي كلها أشياء سلبية أنت بتلقاها فيه. فأنا على طول بتخير أنه لازم أمشي مع الإنسان الأمين. أنا أفتكر أنه لازم نقول الأمين في وعدي بتاعه، الأمين في الأمانة بتاعته، الأمين في الالتزام بتاعه. أنه الكتاب بيقول لك منو بيقدر يضع يدينه على المحراس ويحرس ودار يعلي الخلف. صعب، انت خطيت دينك في المحراس، دار تحرس، ما انت عاوز تزرع، عاوز تنمو، عاوز كده، الحاجات دي كلها بتلاقيها قدام، ما ممكن شنو تبص لورا. إذن الالتزام عنده أهمية، عنده أهمية أخلاقية، عنده أهمية اجتماعية، عنده أهمية دينية. الأهمية الأخلاقية، انت أخلاقك دي كله والمجتمع ده كله بيكون شافك انت إنسان
0: بيثق فيك وبيكلفك بمسؤوليات أكبر.
1: بالضبط، يعني لا دار دي مسؤولية للشخص، ما بدي على شخص ما ملتزم. دار ادي حاجة خدمة، دارين نعمل حاجة، لازم ندي للزول المؤهل والزول الجاهز والزول الملتزم. كان اديتها لأي زول تاني الموضوع ده حيقع. دي من أهمية هنا. بعدين الالتزام عنده أهمية تانية، أهمية دينية. انت كده بتكون إنسان وقور، وإنسان زي ما بقول ربنا كده

0: راضي عنك، ربنا راضي عنك. لما يكون ربنا راضي عنك بيفتح لك بعد كده شنو الأبواب. أي باب مغلوق هو بيفتح. ما أنت إنسان أمين، الأمين في الغليل قال شنو؟
1: أقيمه على الكثير.
0: أقيمه على الكثير. فحتى الأمانة بتاعتنا دي ما شرط تكون في الحاجة الكبيرة، في أبسط الأشياء. أبسط الأشياء لازم أنت تكون أمين فيها، ملتزم فيها. الحياة البسيطة دي زي أنت جبال مثلا مسكت موضوع الشغل، لا قلت الشغل بيكون بقروش بسيطة، لكن الشغل لا فيه فوائد. يعني أنت بتتعلم حاجة جديدة، بتتعلم حاجة كويسة. ما تركز على المال، ركز على شنو، على الفائدة اللي أنت بتشيلها من الشغل، لا على المكسب الأكاديمي. ممكن يكون فيه مكسب أكاديمي فيه،
1: معرفي
0: في فهم عقلك هيتنور في ثقافة. فأنت ما تركز بس على القروش، لا حاول نمي قدراتك من خلال الشغل ده. دي الحياة البسيطة اللي هو بتغودك للحياة الكبيرة. أنت بتكون بعد شوية أمين في الكبير. ربنا بيديك الكبير. ما هو الكبير ده بيجي كيف يا أستاذ هيثم؟ الكبير ده بيجي بالحياة الصغيرة. الكبير ده الحاجة الكبيرة دي بتجي بالحياة الصغيرة، بتتنمى فيك، بتكبر فيك، والناس بتشوفها فيك بعد كده شنو، الأبواب بتتفتح لك. فدي أهمية دينية برضو مهمة جدا جدا، وأهمية أخلاقية زي ما قلنا الالتزام. ففي أهمية للمستوى الشخصي بتاعك. الليلة أنا عندي التزام بتاع شقة كل شهر 3000. الأهمية بالنسبة لنا على المستوى الشخصي، أما أوفر 3000 دي أنا بعيش بسلام، بكون يعني ما شاء الله منه سيارة حيدق لي الباب يقول عاوز 3000. دي أنت حليت مشكلة شخصية نفسية مع نفسك. الحاجة الثانية الالتزام فيه أهمية برضو بالنسبة للحياة الزوجية. يعني أنت من خدت كل النقاط زي ما بقول في الحروف بالنسبة للحياة الزوجية بتاعتك، انت خدت ان 1 2 3 اهميتك، الالتزام تجاه زوجتك، التزامك تجاه الابناء، التزام تجاه على امك، على اخواتك. اما تقسم الحياة دي انت بتعيش مرتاح، يعني ما بيكون في ضغوطات نفسية. انت ما بتتسارع في في في في حل المشاكل، بل المشاكل تتحل اوتوماتيك وبالراحة، واحدة واحدة بثلاثية. لأنه شنو في التزامات، أنت عارف أنت اللي عليك شنو وأنا عارف اللي عليك شنو. بنخفف دي الحياة دي على فكرة، بتخفف من المخاطر، بتخفف من المشاكل. ما بكون في مشاكل كتير، لأنه يزول عارف اللي عليه شنو. الولد عارف اللي عليه شنو، الابن عارف عليه شنو، الزوج عارف عليه شنو، الزوج عارف عليه شنو. فنحن بنخفف من المخاطر بتاعت المشاكل وبتاعت الصدمات والحاجات اللي بتحصل لي.
1: إذن الأعزاء المستمعين، وأكيد أنتوا عندكم إضافات مهمة جدا جدا، عندكم نقاط في غاية الأهمية. قبل ما إحنا نختم حوارنا أو نختم الحلقة بتاعتنا، وإحنا بنتكلم ليه بقينا بنخاف من الالتزام، أو خدتنا نقطة مهمة، ليه الالتزام بقى عملة نادرة، ليه بقى عملة نادرة هذه الأيام، وليه بقى صعب. لو خيروك عزيزتي المستمعة، أو لو خيروك بزول ما ملتزم، هل بتمشي معاه سكة؟ هل بتكمل معاه المشوار؟ وهل في تعب وإرهاق وألم ووجع وعدم سلام وإنت مع زول ما ملتزم في حياته؟ قدر شنو أنت تعبت من شخص غير ملتزم؟ ما بقول بس في إنه علاقته العاطفية، ما بقول بس في علاقته الزوجية، لكن في الجوانب الأخرى في حياته، هل هو شخص ملتزم؟ وشنو لما نقول زول ملتزم وإحنا يعني بنرفع له القبعات والكلام ده؟ دي الحاجة المهمة. قدر شنو أنت مستمتع ومتمتع بسمعة كبيرة وسمعة راقية بأنك أنت زول ملتزم؟ كم من المكافآت، كم من الترقيات، كم من المسؤوليات اللي أنت يعني أدوك لها لأنك كنت أمين في القليل، لأنك كنت زول ملتزم، لأني كنت زولا ملتزمة وعارفة شنو هي الـ يعني الالتزام في الحياة. وفي ناس كثيرة يعني عندها سلام وأمان لأنه ملتزمة بالحاجات اللي هم عملوها. أيما نتكلم في كذا جانب مهم جدا جدا لما تكون شخص ملتزم ومعاك شخص آخر أو الطرف الآخر شخص ملتزم، أنت بتكون في سلام تام، بيكون في سلام، بيكون في استقرار نفسي، بيكون في هدوء نفسي، ما بتكون يعني قلق أو خايف أو شايل هم، لأنه هذا الإنسان ملتزم. في شخصيات كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس وربنا يتكلم، وكان واضح جدا جدا في أنه بيتكلم في شخصيات ويعرف قدر شنو الناس ملتزمة وما بتخاف وعندها علاقة واضحة جدا جدا مع إلهنا الصالح. ربنا في حد ذاته ربنا كالله الخلقنا ملتزم بكل وعد, ما في كلمة ربنا قال عنا إنه بترجع له هي فارغة, وكل أمر ربنا قاله كل كلمة قالها كانت صادقة جدا جدا. الله صادق في كل كلمة وملتزم بكل أمر, ودار علمنا إنه إحنا كيف نكون ملتزمين. وحاول إنه يتعامل مع الشعب في الماضي في القديم على إنه يعلم إنه يعبد إله واحد, وإنه كيف ذات يهاب الله اللي خلقهم وأوجدهم في هذه الأرض. لكن مرات كثيرة بنشوف الالتزام, ما الإنسان ما دار الالتزام ده, الإنسان ما دار يعيش هو في استقامة مع الله. إحنا بنحب كده, إحنا كثير بنحب اللولوة, بنحب إنه شمال ويمين, وذات إحنا نحرف ونألف في الكلام اللي بيقوله ربنا ونمشيه حسب مزاجنا, لأنه بيتطلب منا التزام يا أيمن.
0: صح,
1: بيتطلب لا تسرق, لا تقتل, لا تزني, لا تحلف باسم الرب باطل, لا, في التزام, في التزام إنك أنت تعيش باستقامة, في التزام إنك تعيش بنزاهة, في إنك أنت ما تحلف باسم الرب باطل. واليوم إحنا بنشوف مش حليفة, قسم, وإنت بتؤمن دي كلمة الله, وإنت بتخوت يدك على قسم وإنت بتحلف. يا أخوانا ده كلام شنو؟ وين الالتزام الأخلاقي مع الله في دي؟ معقول إنت بتخوت عهد, بتخوت التزام قدام ربنا, يعني الحاجة دي صعبة, تخوت يدك أمام كلمة الله وإنت عارف إنت ما ملتزم بهذا الأمر, ودي حاجة صعبة جدا جدا. يعني مرات كثيرة الحتة دي حساسة جدا جدا. هل أنت داير ربنا يقيمك على الكثير وأنت ما أمين في القليل؟
0: صعب,
1: مستحيل يحصل.
0: صعب صراحة, صعب. يمكن أختبس يعني التزام, التزام جميل جدا جدا. دانيال,
1: نعم,
0: دانيال التزم أنه لا يتطيب طيب الملك,
1: يتنجس بطيب الملك.
0: فكان التزام قوي جدا جدا أمام دانيال. أنت عارف الأطعيب بتاعت الملك دي
1: ما في زيها,
0: ما في زيها, لكن أنا زول بتأكل. يعني حاجة, شوف أكل بتاع ملك أنت رفضته, التزم بأنه دي نجاسة, دي ما بتتماشى معي مع الغوانين بتاعت ربنا الإله اللي أنا قاعد أعبده. زي ما أنت قبل شوية قلت, أنت بتحلف بتخصم على كلام بتاع ربنا. فده كان التزام قوي جدا جدا. ده خير مثال بالنسبة لنا, يعني احنا كلنا نعتزبه انه ما نتلوث بأطعيب بتاعت العالم. يعني خلينا نخط العالم كده كله, يعني ما نقول ده الملك, ده العالم كله, ان احنا عاوزين انه نلتزم انه ما نتلوث بالحاجة دي. شوف بعده كان حصل ايه, حصل ثمار بالنسبة له, حصل راحة, حصل حاجات جميلة في حياته. دي النتائج بتاعت الفكرة بتاعت الالتزام. فربنا ذاته يعني زي ما انت قلت
1: كافو.
0: وربنا قال شنو؟ قال حكم معكم مدى الحياة, مدى الأيام. أنا قاعد, انت متى تحت التلالة قاعد. فده المحفز هنا بتاعنا, ان احنا ما نيأس اما نشوف انه الالتزام بقى صعب زي ما الناس بتقول صعبة. ربنا قال انا قاعد, انا معكم.
1: غير كده الالتزام بعبادة الرب, يعني حتى هو بيتكلم في الشعب, لا يكون لكم إله آخر.
0: صح,
1: ما يكون عندك إله تاني. الفتية الثلاثة يعني هم كانوا أمام أمر صعب, من هم حيدخلهم أتون النار. أنت لو ما سجدت لنبوخذ نصر, لو ما سجدت لهذا التمثال المصنوع بأيدي بشر, هم يؤمنوا إنه ده صنع بشر, أنا كيف أسجد لهذا التمثال المصنوع بيد بشر؟ واليوم إحنا بنعبد بشر. اليوم في ناس لو ما سجدت للآلهة المصنوعة, يعني خلق الله, هم أسياد علينا. في ناس الليلة لو أنت لو حتموت, في ناس قرروا كثير جدا أنه يسجدوا لبشر زيهم.
0: بالضبط,
1: يسجدون لتماثيل بشرية, ناس زي إنسان زي كده خلقوا الله زي, أنا أسجد له وأعبده عشان مقابل يعني حاجات يعني فانية.
0: صح.
1: لكن الفتية الثلاثة قال لهم لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر, منو اللي حينقذنا من يدك؟ الموضوع ما إنه في التزام إنه أنا حعبد الله بس. لو أنت حتقتلني, لو أنت مش حترجعني في أتون هذا النار, يعني تمجيد وشهادة عظيمة جدا جدا قدام الله. وربنا قال من ينكرني أمام الناس فأنا حنكره قدام أبوي بعدين. أنكر زي ما أنت داير، إنك أنت داير تعبد آلهة تاني، داير تسجد لإنسان لبشر غيرك عشان قروش وعلى عشان حاجة معينة تسجد وتعبده، خلاص أنت بعدين استحمل الحيجيك بعدين. إحنا بننسى الحاجة، بننسى إنه نلتزم بكلام الله. فالفتية الثلاثة لو نوقف قدام النار قال لهم ارمونا جوا النار، شنو يعني؟ شنو الحي موت؟ حنموت كلنا، حنموت من الحي. انت ذاتك الملك اللي بتأمرني ده، انت داير نسجد لك، انت ذاتك حتموت صح. فانت مستعد يعني الامر انه التزام بعباده الله، انه انا التزم انه اعبد الله فقط. ده ده ده دي شهاده غير عاديه لناس كثيره يا ايمن، وهي بتتضبح وهي بتعلن ايمانها وبتفتخر بهذا الصليب وبتفتخر بهذا الإيمان، إنه أنا مسيحي، أنا أنا أنا بعبد الله، أنا عندي إله واحد، ما بعبد أربع آلهة لكن بعبد إله واحد.
0: ونشوف الحتة دي في بولس. بولس برضو كان ملتزم التزام جميل جدا جدا نحو الخدمة. قال كثير كسرت بي السفينة، كثير اضطهدت، كثير شتمت، كثير يعني الناس هانوني وزلوني، لكن كان عنده هدف، كان عنده التزام انه الخدمه لازم تمشي. كان ملتزم يعني لازم يجول ويبشر. فدي نقطه مهمه جدا جدا، احنا كمبشرين في الزمن ده بقت ما في على فكره الالتزام بتاعنا نحو الخدمه اقل عرقله بنسيبه. هذا الموضوع ده يعني تقول ربنا ما دعا، ما اداني دعوه، ما مدعونا انت، ما الموضوع طيب من الاول جيت كيف يعني انت بعد ما ترى في ناس ترسموا قساوسة وفكوا الكولا، قالوا الموضوع صعب، التزام ده صعب. أنا نعرف ده موضوع صعب. فلازم طالما أنت خشيت في الخدمة تبقى ملتزم، ربنا بيعينك. قال هو قادر يستطيع أن يعين شنو؟ يعين ضعفاتنا. أنت ضعيف هاي، لكن الله بيقدر يستطيع أن يعين الضعف بتاعك. بولس ده يعني خير مثال، لدرجة أنه قال كان بيشتغل بيطلع من قروشه عشان يشتغل يسدد احتياجات في الخدمة.
1: بالضبط كده.
0: دلوقتي محتاجين احنا القروش تجينا عشان نشتغل الخدمة.
1: عارف في امثله كثيره، نوح التزم رغم طول السنين وسخرية الناس. بالضبط. التزم بالكلام اللي ربنا قاله. بنى الفلك وين ما كان، ربنا قال لك ابن الفلك، انا حلتزم بكلام، تسخر مني تستهزأ بي، انا ما بهمني الامر، لكن انا حلتزم بكلام الله. يوسف التزم بالأمانة رغم الظلم،
0: وبقى الرجل الثاني في الدولة،
1: لكن دي جات على أساس شنو؟ الأمانة والالتزام بتاعه
0: الأخلاقي،
1: الأخلاق
0: كان جايبه.
1: رعوس التزمت بحماية التزمت بحمايتها وربنا كافأ. يعني رعوس عملت مثل وخير المثال على إن هي تلتزم بالكلام اللي هي قالته ومشت وعاشت
0: ما نسيبتها.
1: بالضبط كده. وبولس زي ما انت قلت قال اكملت السعي رغم السجون، رغم كل حاجة، رغم الاضطهاد زي ما انت قلت، رغم الضرب والإهانة، هو يعني تعرض لحاجات كثيرة جدا، لكن التزم التزام واضح انه ينبغي
0: يكمل الخدمة.
1: ايوه ينبغي ان ذاك يزيد وانا
0: انقص،
1: ما مهم الناس حتسخر، حتسخر منك الناس، حتقلل مكانتك، حتقلل مكانتك، وممكن يستهزئوا بك أكثر من كده إنك خرفت وإنك أنت الكلام بتقول ده فيه شنو، لكن الله يظل آمين في إنه هو يلتزم في وعده معك. أنا حكون معك، ما هحملك، ما هتركك، مهما كان الصعاب هي شنو أنا ما حسيبك.
0: على فكرة بولس ده يعني في لحظة من اللحظات مفترض يخلي الخدمة ويخلي الله، اللحظة اللي هو كان جاته فيها الشوكة مرض، بالرغم من ده هو مصر انه يخدم، مصر انه يكمل الحاجه اللي هو جاء عشان الحاجه اللي هو عاوز يعملها اللي هو الخدمه. فكثير من عندنا احنا بكون عندنا شوكات، عندنا شوكه بنقول طيب انا قاعد اخدم ربنا، ليه ربنا يسمح بالحاجه دي؟ على فكره ربنا ما يسمح بحاجه، في تعليم، في درس جديد انت عاوز تاخده، الموضوع ما بكون عابر صايم، الموضوع اكيد ربنا سمح عشان يكون في حاجه جديده، في اضافه، في تعليم جديد ليك انت تستفيد منه ويساعدك شنو؟ يساعدك في الخدمة. لا. عشان انت ما تفتكر انه التبعية مع ربنا سهلة. لا. التبعية عند ربنا جميلة وكل الرفاهية وحناكل ونشرب ونطلع وننزل كل الاحتياجات هتتسدد. لا، الألم والضغوطات والصعوبات دي جزء لا يتجزأ من المؤمن على فكرة. أنت تعلم أنت مؤمن أكيد في ألم في ضغوطات في ضعف هيجيك, ودي جزء لا يتجزأ من المرحلة بتاعت الحياة هل أنت عايش الحياة الإيمانية.
1: المستمعين الكرام, سبقنا الزمن ونأسف للناس اللي انفصلت عننا على الساتلايت وعلى الأبليكيشن, وثلاثة دقائق عدت من توقيت الحلقة, لكن مبسوطين لأجل الموضوع الجميل, ومبسوط جدا لضيفي العزيز أيمن إسماعيل. تحية لك كبيرة أستاذ أيمن.
0: شكرا.
1: وما أعرف بعدين الكرة إحساسك شنو لو فرنسا طارت؟
0: أنا بشكل ما هاجي للسيدي.
1: لا صراحة نتمنى أنه نشاهد مباراة جميلة, يعني ما عارفين الكرة واضع علينا منو حيوصل الفاينل, لكن نؤمن أنه هي مدورة وكل اللي بيديها بتديه
0: بس يعني الفاينل هو أرجنتين وفرنسا.
1: أيمن التصريحات دي خليها بعدين. إذن نتمنى لكم وقت ممتع, نتمنى لكم يوم سعيد فيه الالتزام فيه الانضباط, وعادين نقول ما توعد إلا إذا قادر إنك توفي. أبدأ بحاجات صغيرة خليك ثابت أكثر من إنك تكون متحمس. اختار ناس ملتزمين تمشي معاهم وتتعلم منهم الالتزام. أطلب من ربنا قوة الاستمرارية, دي حاجات مهمة ما توعد إلا إذا قادر إنك توفي. حاجة تانية, أبدأ بحاجات صغيرة أنت بتقدر تلتزم بها, بتقدر تلتزم بها عشان تقدر تتعلم منها وتمشي للكبيرة. خليك ثابت أكتر من إنك تكون متحمس, خليك زول ثابت أكتر من إنك تكون متحمس. ما تخلي الحماسة تشيلك, ما تخلي الحماس إنه يشيلك وهو بعد شوية تنزل. اختار ناس ملتزمين تمشي معاهم, اختار فئة, اختار ناس ملتزمين ويتحرك معهم. أطلب من الله إنه يديك القوة للاستمرارية. أيمن, في الختام رسالة صغيرة للمستمعين ولكل المتابعين.
0: في الختام الالتزام, أنا معاك يا أستاذ هيثم, الالتزام صعب ومؤلم ومخيف, ولكن ده حقيقة لابد أن شنو نواجهها, لابد أن نتقبلها ونشتغل عليها على إنه نخفف من من التعب بتاعنا, نخفف من الخوف بتاعنا ومن المخاطر بتاعتنا. لازم نحن نلتزم لأنه ده شيء حتمي, ده شيء لازم موجود وشي بقى واقع, أمر واقع فينا. فنحن يكون في جداول معينة, جدول معين لحياتك, جدول معين للزمن بتاعك, للتوقيت بتاعك, لحياتك اليومي, جدول لقروشك تتصرف كيف عشان ما يكون عندك التزام مالي أو ضيق مالي كده. فلابد انه كلنا, انا وانت والمجتمع وكل ما يشوفنا, انه نحاول ننمي النقطه دي بالضبط, لانه بتساعد على حياتنا, بتساعد على مجتمعنا, بتساعد على الوطن بتاعنا, على كل حاجه. فلابد انه كلنا نكون ملتزمين, وبالاخص الجانب الروحي. انا نركز الجانب الروحي برضو, لازم تكون ملتزم عشان انه بنمي النمو الاخلاقي جميل جدا جدا. شكرا لكم.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام. خلونا نراجع أنفسنا الليلة في شنو محتاجين نرجع نلتزم به, شنو اللي إحنا محتاجين نرجع الليلة نلتزم به, مع ربنا, مع أهلنا, مع شغلنا, تجاه وطننا,

0: زيكم يا ناس
1: تمام
0: اخباركم وصحه
2: تمام
0: صحه حلو الناس كويس
1: منورين
2: يا حالات لمتكم
0: اكيد الله يخليك يا اخي منورين بصراحه
3: بوجودك وجود هيثم وجود كبير كلنا
1: شكرا
0: قعدتكم صبح الليله
2: الصحه والاحوال انتم كويسين
3: كلنا بخير تمام
2: الحمد لله حمد وشكر حمد وشكر لك يا الله
0: اخونا خلوني كده سريع كده عشان ما تتفاوضوا
1: تمام
0: الشيء وقف لكم التفاوض بتاعكم
2: واحسن احنا عارفين
3: اصلا هو مين ما يستعجل كده
2: جاهز
0: خلاص نفتح العدد القديم صفر العدد من 11 نقرا من عدد 4 لغايه 34 بتقول الكلمه المقدسه كده واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن وأما المن فكان كبذر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونهم بالريح أو يدقونه في الهوان ويطبخونه في القدور ويعملونه ملاتا وكان طعمه كطعم قطائف بزيت ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عين موسى فقال موسى للرب لماذا أسئت العبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليه لعل حبلت بجميع هذا الشعب أو لعل ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل مربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت الآباء من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل عليه إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينك فلا أرى بليتي فقال الرب لموسى أجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلموا إنهم شيوخ الشعب وعرفاءه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقف هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون تأكلون لا يوم واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيت أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر فقال موسى 600,000 ماشة هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر فيكفيهم فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب بل أن ترى أيوفيك كلامي أم لا فخرج موسى وكلم الشعب كلام الرب وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخيمة
3: طيب حنكمل من 25 ل 34 فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ فلما حلت عليهم الروح تنبأ ولكن لهم لم يزيدوا وبقي رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة فركض غلام وأخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة فأجاب يشوع بن نوح خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهما فقال له موسى هل تغار أنت لي ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو زرعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطوحة لهم مساطح حوالي المحلة وإسكان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حتى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعا اسم ذلك الموضع قبروت قبروت هتاوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن قبروت هتاوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت.
1: أمين
2: أمين
0: أمين يا أخوان
2: تعني نقرأ ولا نقصها
3: بعد كده دارين قصة
2: انت قلت انا قصه ولا انا براكي
3: انت براكي ما عارفه روحي
1: قصه تمام
2: قصه سمحه طول الوقت بنعرف مراحم الرب على شعبه لكن هنا في المقطع ده بيورينا بوضوح حاجه احنا بنعرفها عن من وسلوى في العدد اللي اختاروا لنا هيثم بيقول انه في لفيف مجموعه ما كلهم في النص كده جه في بالهم جرمانيين شديد يأكلوا لحمة الشعب القديم ما كانوا في مصر قاموا طوالي قالوا بدوا يتحصروا قالوا منو يدينا لحمة على فكرة إحنا نأكل لكن كم ما عضينا لحمة بنحس نفسنا ما أكلنا في الغالة ده الآيات دي بتوافقنا قال وقد قالوا في الوقت ده أن إحنا تذكرنا إنه أن إحنا في مصر كنا بدون قروش بناكل سمك ويحلي المصر وينو العجور وينو التبش وينو البصل الأخضر وينو البصل ساكت وينو التوم حسب ان ثلاثة القثاء والبطيخ والكرات والبصل والتوم القثاء دل دل دل العجور أيوة قال والآن أن احنا بناكل لكن يبست نفسنا خلاص بقت يبست من المن اللي أديته لنا ده المن ده كان شنو كان عبارة عن حاجة الكتاب وصفها في عدد 7 قال عاملة زي ريصين الكزبرة وعاملة زي المقلب بتاعت القمح شبهها هي ما زيها بتجيم وقت ما يجي الندى بينزل لهم ده أكلهم وهم بيشيلوا كانوا الشعب يلفوا يلتقطوا يعني
0: يلقطوا
2: وبعد ذاك بيجيبوا الرحايا حقتنا الواحدة دي البر البرحبادي ويدقوها أو يطحنوا في الهاون الواحد ده المدق
1: الفندق كده
2: الفندق ويده ويطبخوا في القدور وبعد ذاك بيعملوه حاجة اسمها ملتوت لت قال ملات فنحن هنا عندنا جزء من عباراتنا قاعدين نقولها نحن بنقول الهون وبنقول المن وبنقول الكزبرة وبنقول البصل والتوم ويلتلت يعجنوا عجنان قال طعمه بكون عامل زي الليجيمات البزيت قال لك وبتين نزل الندى في الحتة المحل اللي هم فوق ده بياكلوا بالليل بيصحى الندى ما بينزل بالليل وقت نزل الندى بالليل بينزل معاه المندى وهم بياكلوا لا زرعوا لا حصدوا موسى لما موسى سمع انه الشعب كل زول على راس قبيلته قاعد قدام باب الخيمة أنا إحنا وابع علينا وما أكلنا لحم خلاص موسى استاء شديد وكمان حتى إساءة يعني استياء موسى من استياء الله فموسى قال لي الله يا ربي إنت ليه الله عملت فيني كده أنا لو أنا لقيت نعمة في عينك إنت الناس دي كلهم تجيبهم علي أنا تحملني أنا يا ربي ولدت حملت بهم ولا ولدتهم حملت بهم عديل كده قال له ولا ولدتهم عشان أنا الناس دي اللي أشيلهم كده في حضني ولا وليهم زي الجنل بلولو صغير الرضيع ما يقول داير دي يقول تقول له ما داير يدو دي يقول ما داير فقال أنا تعبت منهم زي الأرض زي الرضيع الصغير لا تعرف تشيله ولا تخطه في الواطة قال لي يا أخي أنا أجيب لهم لحمة من وين إنت أديتني الشعب ديل وهم جنهم نقة وجنهم كلام أجيب لهم أكل من وين أجيب لهم لحمة من وين؟ الناس دي كان طلبهم شنو؟ ما الحاجة اللي بطحنوها العاملة زي الدقيق دي؟ لا لا لا لا, لا. دايرين لحم. قال أنا ما قادر أشيل الحمل ده برايش. هنا موسى بدأ ينقنق, قال الحمل ده تقيل علي, الحمول هم الناس ديل تقيل علي. قال لو كنت بتعم يا الله لو عندك حل لي آي ولا أقتلني عديل. يعني موسى درية استياءنا إحنا مرات بيكون كده. قال يا الله ولا وريني أعمل شنو أنا في بليتي البليتني بادي, حتى مسؤولية الشعب دي ذاته هو شافة بلية. في عدد 16 موسى بيقول, قال الله قال لموسى خلاص كده جيب 70 من رجال القبائل ديل ومن الناس اللي بيعرفوا العرفاء, يعني أي عريف حقه مسؤول فيه, الناس اللي كانوا ده مسؤول في القبيلة, الناس اللي كانوا عارفين, وجيبهم ودخلهم للخيمة بتاعت الاجتماع دي, وأنا هأتكلم معاك هناك وحأعمل حاجة تانية, لأنك أنت يا موسى بتتكلم معاي أنا نفس الروح دي هأنزلها على الشيوخ ديل. لما ليك الشيوخ ديل وقال لهم تعالوا يا جماعة في كلام من الله. طوالي الشعب العرفاء والرؤساء ديل جابهم, وربنا قال ربنا قال تقدسوا للشعب, انتوا بتطلبوا انكم تاكلوا لحمه وانتوا بكيتوا في اذني الله في في في, في انتوا بتنقوا بتقولوا دايرين لحم دايرين لحم دايرين لحم ودايرين نرجع لخير مصر وادينا لحم ناكل, نجيب لكم يعني لحمه من وين؟ الشيوخ ديل لما انجوا وقعدوا الله يتكلم معاهم وقال له موسى, الله قال لموسى أنا نفس الروح اللي أنت عندك دي أنا حأديها على 70 ديل. الكتاب هنا قال لنا موسى لما بدأ يقعد بدأ يتكلم قال يا موسى قال 6000 ماشي, طبعا ما بيحسبوا النسوان والأطفال لا بتكلم عن الرجال ما هم كانوا كتار, وأنا كنت في وسطهم وهم بيطالبوني هس في الوقت ده دايرين يأكلوا, أنا يا ربي بقدر أطبح لهم غنم ولا بقر ولا أطبح كل البهايم تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ فموسى بدأ ينق وبدأ يتزمر وبدأ يتكلم. الله قال لموسى أنت قايل إني أنا ما بقدر يدي مقصرة, أنا حأوفيك وإنت حتعرف إنه أنا بكلامي ده قادر أشبع الشعب ده ولا ما حق. موسى طلع وكلم الناس وجمع 70 رجل زي ما الله قال له, وقفهم جنب الخايمة, روح الرب نزلت في شكل سحابة وتكلم مع موسى وجعل على 70 رجل الروح. لكن شنو هم عارفين ده كلام الله, لكن زول فتح قشمه نافي, وبعد ما عرفوا انه ده روح الله كلهم مشوا. الكتاب قال لنا هنا ما بقوا الا نفرين, واحد اسمه الداد والتاني اسمه ويداد, بس ديل النفرين. النفرين ديل بدوا يتكلموا ويقولوا ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. طوالي في منه يشوع ابن نون ما كان بيخدم موسى لأنه زول حديث يعني في قلبه يدوب فيه كده, قام قال لي يا رب, قال لي يا موسى أوقف الناس ديل أردعهم؟ قال لا لا لا ما تردعهم ولا أي شيء, أنت بتغير أنت غيران علي أنا, خليهم يتكلموا. موسى طوالي انحاز للمحلة هو شيوخ إسرائيل ومرقوا من هناك. بيكلمنا إنه بعد الأمر ده بالذات جاء الله ساق ريح ونزل لهم سلوى. السلوى دي الكتاب ما وصف لنا لكنها هي من البحر وهي لحمة كويس, وألقاها في الحتة اللي هم كانوا ماشيين فيها, فكل زول يمشي اللحمة دي شدت ما كثيرة مسيرة يوم قدامك يوم وراك يوم يمينك يوم شمالك انت بتاكل لحمة الليل كله. هم بدوا يجمعوا اللحمة دي, قال لك شدت ما جمعوها وبدوا ياكلوا وسطحوها لموها وخدتوها وسطحوها في مساطح في حتات يعني كده زي المساطح حقتنا اللي احنا لما اللحمه ما بنجدعها حق المساطح دي حقت الجزارين بخطوا فوق اللحمه دي في الحته ديك. قال لك اللحم لدرجه كان بين شده ما شبعه وبياكلوا بين اسنانه, لما نزل من الشبع يمرق بنخرينه شبعه الدد من اللحمه. اها قال لك الناس ديل ربنا قال لهم انتوا يا جماعه الـ الـ الـ الـ الـ يعني اللحمه دي ادوها لهم كثيره ليه؟ هم ذاتهم عرفوا هم وموسى وأي زول كان موجود عرفوا إنه الله حق قادر يشبعكم، مش بس يديكم المن اللي بتطحنه دقيق ملتوت زي اللي جيمات ده، لا كمان بيديكم لحمة جاهزة تاكلوها وتشبعوا. قال لك هم شدة ما عرفوا إنه الله حق لمن البكان اللي حصلت فوق المعجزة دي سموه قبروت هتاء هتاء، ساعدوني اسمه قبروت
3: هتأوى
2: هتأوى قبروت هتأوى، لأنه هناك دفنوا الناس اللي اشتهوا شدة ما ناس أكلوا أكلوا بفضلوا يأكلوا يأكلوا لحد ما لحد ما هم يعني
0: ربنا ضربهم.
2: أيوة فهنا سموه قبروت هتأوى، وبعد ذاك رحلوا من الحتة دي لحتة اسمها حسروت وكانوا قاعدين في الحتة دي. فالقصة دي المقطع ده بيورينا معجزات الله وتعاملاته الخاصة مع شعب بني إسرائيل لما كانوا في البرية، نزل لهم المن ونزل لهم السلوى.
0: شكرا لك يا
1: شكرا
0: لك قعدت القصة كتير.
2: القصة هي ذاتها سمحة بصراحة سمحة. شكرا لاختيارك.
0: لكن أكيد ربنا داير يعلمنا فيها حاجة، ربنا داير يوصل لنا رسالة مهمة، وده اللي احنا دايما بنفكر فيه مع بعض. والسؤال اللي احنا بنفكر شنو ربنا بيشير لك ليه من خلال المقطع؟
2: انا لاحظت انتوا يعني وانتوا وانا بحكي انتوا كنتوا بتضحكوا زي كانه الرساله جات قويه، انه احنا يا رب يوم احنا عملنا كده ولا لا انا ما عارفه، لكن يعني انت وانا بحكي انتوا كنا بنقول مثلا لما نتذمروا كده كنتوا بتضحكوا، فانا دار اعرف الله كلمنا كيف من خلال النص ده خلانا نشمت على نفسنا ونضحك ذاته. هل في رسالة؟
0: رسالة مهمة صدقني، رسالة ما نشتكي على الله. يعني في شكاوى رفع الشعب أو وقف بها قدام الله كأنه ربنا بيقصر أو ربنا ما بيقدر، ودي الحاجة اللي ممكن ربنا بيشير لي فيها للسبب بتاع الإنسان وقت ما يتمسك بحتة، وقت ما يكون قاعد في حتة وفيها يطيع شهوته ورغبته أكثر من أنه يعبد ربنا، أكثر من يثق في الله، أكثر من أنه يؤمن في ربنا. وربنا دائما دار لك الأفضل، ما ممكن ربنا يخدك في حتة وهو ما دار لك الأفضل، وإلا تكون أنت اخترت براك أو إلا أنت مشيت براك فيها. لكن كيف أنه دائما الإنسان بشكاويه لربنا لدرجة أنك أنت بتلوم الله وحتى تحد ربنا انه ما بيقدر، وده اللي حصل. يعني وقف وخط ربنا في حدود كده، انك
2: احنا كنا في مصر مرطبين ومرتاحين،
0: يعني اقدر تغيظ ربنا بالغيظ داري غيظه الله.
2: يعني ده اللي اخترت، احنا كنا قاعدين فوق احسن من البكان طلعته
3: يعني.
0: فدي كان دي كانت اصعب ما تتخيل، انه يعني الردع او الغضب بتاع الله الحمى على الشعب كان صعب جدا. وده اللي بيخليني افكر مره مرتين في المكان اللي انا موجود فيه، وما فيش ممكن يحد الله أو يخلي ربنا ما يقدر، وده ما بخليني ما أو يبعد عني الشك.
3: ابتهاج جبال، انت قلتي يعني لما كنت بتحكي القصة كنا بنضحك ونبتسم وكده،
2: نفس الصوت هبشكم
3: هبشنانة شخصية. ففعلا بجد مرات يعني أنا ممكن أكون واحدة من اللفيف بتاع الشعب ده للتزمر. فالتزمر بيحصل من شنو؟ من مرات عدم إيماننا أو ثقتنا في ربنا، فكتير بنطلع من المود أو الحاجة الجميلة اللي احنا عايشينها، بنفتكر إنه بأفكارنا وبمنظورنا نحن البشري ممكن نلقى أجمل من كده، أجمل من الحاجة اللي رتبها لنا ربنا. فبنقعد نتزمر يا أخي إنه خلاص، مثلا لو أنا باكل زي الجماعة دي المن أو باكل عدس كل يوم على حسب ظرفي، بقول يا أخي زهدت ومليت من العدس، في حين إنه ممكن يكون هو يعني مفيد بالنسبة لي مما أكل كل يوم حاجة حلوة تضرني.
0: لكن الناس ده ممكن يخلينا إحنا نشكي على الله أو نتزمر على ربنا، لأنه دي الحاجة الصعبة اللي خلت الشعب ده لدرجة إنه ربنا يغضب، ودي ممكن يعني بتغير أنظارنا، ولا شنو الحاجة ممكن يعني التمستوها في الشكاور قاعد يرفع الشعب وبدأ يغيظ الله. يعني لما كان عايشين في مصر كنا بناكل التوم وشنو شنو، يعني ربنا قليل على الحاجة دي ولا
3: شعب ابن إسرائيل يعني كان شديد التذمر في كل مسيرته لحد ما طلع من
2: أرض
3: مصر. أيوة
2: يعني أي حاجة يبدوها له طوالي.
3: أيوة عشان كده جبال لحظة موسى قال شنو
2: قال
3: أنا حبلت بهم ولا ولدتهم عشان أشيلها ملاوريهم زي الأطفال الصغار.
0: يعني كانوا مدلعين.
3: أيوة كانوا مدلعين. لكن
2: لا تعرف تشيل ولا تعرف تخطف الوطن.
3: لكن بالرغم من ده فعل ربنا كان بالوليم. يعني ما دايرين ده يقول لهم خلاص سيبوا ويجيب لهم حاجة تانية. ليه؟ لأنه هو ما عايز يتخلى عنهم.
2: أيوة.
3: من محبته ليهم ما عايز يتخلى عنهم.
2: والحاجة التانية الأهم من ده كله أنه أنا فكرتي عن الله يعني أنا تغيرت في النص ده. ليه؟ أنا وصلت لحاجة أنه الله أنت بتعرف اللي بينفعني أكتر من طلباتي.
0: نعم.
2: يعني أنا فكرتي عني أنه أنا بقرات بقول أنا احتياجي كده. لكن أنا ده النص ده غير فكرتي عن الله في أنه أنت يا الله عارف احتياجاتي أكتر من الحاجة اللي أنا قايلها سمح لي.
3: أيوة.
2: يعني الله هنا بيتعامل معي كأب حنون، عارف دي مقاسي، عارف دي اللي بتنفعني، عارف إمكانات جسمي. يعني لاحظي الحتة اللي أكلوا فيها لما
3: رجع بمناخيرهم
2: ولما ماتوا سموها قبر شنو؟
3: هتاوة.
2: قبر هتاوة. تذكرهم إنه هنا إنت طلبت حاجات من الله كثيرة وكانت سبب لفنائك.
1: كلام جميل. يعني كلمة الرب هنا بلمسنا لمسة مباشرة كأنان بشر وكأنان مؤمنين، لأنه هنا الغلط جاء في الاثنين، جاء في القائد اللي هو كان موسى. الرقمي يعني هو اللي بقى كليم، يعني كان بيتكلم مباشر مع إله. يعني في غضبه كهو بشر من المفترض كان هو يقول لهم إيه يا ربي أنا ما قادر أفهم عمل لي كده. قال كلمات يعني نبرات قوية جدا أنه أنا أحملهم زي المرضيع المرشال جناو. كلام كانت قوي يعني لدى الله. دي بورينا أن القيادة القائد أنت لازم تكون علاقتك مربوط مع ربك، ما تشوف الحديث بتاعت الشعب لأنه أنت اللي بتقودهم وهم تفتكرهم ما فاهمين. وإن الشعب أنه الشعب كمان هو نساء، قال نساء أنه هم كانوا قاعدين في عذاب مئات من السنين وأنه عبروا البحر برجلينهم وربنا كان الغيم والنار ليل ونحار وأداهم يعني أكل مجان، أكل السماء مجان. يعني نسوا ده تتخيل أنه واحد ينسى المن والسلوى ويذكر البصل والبطيخ. فدي البشر كده. فده بورينا أنه نحن لابد أنه ما نلجأ في ذاتياتنا أكتر، أنه ربنا لو تخطيط معين هو اللي بيعرف أكتر. فإذا أنت داير منه أنه عليه أنه أنت تركع بكلمة لطيفة وتطلب منه بدون تذمر، فربنا هو يعني حنون، فتتعامل معه بحنية قدوس، تتعامل معه بقداسة.
0: أوكي. أمين. طيب سريع كده عشان إحنا نجي للتطبيق لأنه الزمن سرقنا إحنا ما حاسين والموضوع جميل. كيف نقدر نشارك التطبيق؟ تطبيق من ناحيتك أنت أو في رسالتك في الكلام اللي إحنا قريناه وقصيناه، كيف نقدر نطبق الكلام ده؟
2: أنا عندي نغنة كثيرة بنغنين أي حاجة بنغنين فيها، اسمي نخرتي شكلي أكلي شرابي بتير زوجي في أي حاجة بنغنين فيها. وحتى أنا ما رضي يعني أقول لك يا أخي أمرك برا السودان ده، أطلع برا الحتة دي. فأنا عايزة أقول لنفسي في التطبيق في ظل النغنغة دي الله سامع نغنغتي وبيحاول، مش بيحاول، دايما بيديني الأصلح لي. فأنا في النغنغة حقتي قد أطلب حاجة الله ما صعب يديني لها، بيديني لها لكن حيعلمني درس إنه أنت اللي بتطلبي وما أحسن حاجة.
0: كويس،
1: كلام جميل. فعلا أنه كان إحنا بشر أحيانا الواحد يعني بينسى وبيطرق حتى ولو بقلبه، لكن تتراجع في نفس الوقت لله أنه يقدر يسامح ويغفر لك ويديك اللي أنت عايزه.
3: يعني بنتعلم أنه التذمر ماشي كويس، ده بيخلينا أنه حتى بنبدأ نشتكي على ربنا أنه هو ما مهتم وأنه هو ما مراعي لحاجاتنا.
0: كويس، شكرا لكم. والزمن فاتنا وسرقنا شديد صراحة بجد. منهم ترنيمة سريع
1: أنا بدي
0: خلاص كده نسمع ترنيمة ونجي راجعين.

0: يا اخوانا رايكم شنو في الترنيمه؟
1: يا كبير يا كبير، ترنيمه جميله.
2: انا كمان صوتي كان ما هنا لكن الحمد لله
0: كويس. شكرا. الناس ممكن تصلي لنا؟
3: طيب تفضل.
1: الهنا الحي ابونا القدير، الله هل بتحمي شعبك يا رب منذ الازل يا رب لحدد الابد يا سيد. يا رب نشكرك لانه يا رب إحساناتك كثيرة يا رب وبركاتك لا تحصى ولا تعد يا سيد. يا رب شكرا يا رب من أجل أنك تعلمتنا من المن والسلوى يا رب، علمتنا قدر شنو أنك أنت إله محب لا بتتركنا ولا بتهملنا يا سيد. حتى لو كنا في بيت، كنا في صحراء، كنا في أي حتة يا رب، اهتمامك بينا كأب حنون، أب يا رب يشفق على أولاده يا رب، أب محب يا سيد قلبه حنون علينا دايما يا رب. يا رب شكرا لأنك أنت بتعلمنا كل يوم درس جديد يا رب، بتعلمنا أنه كيف يا رب نسير في طريقك، أنه لا نحيد عن مسارك يا سيد. يا رب سامحنا على تذمرنا، سامحنا يا رب على أنه نبنش.
4: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
5: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد. لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبي عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية. والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة. حبابكم مستمعينا الأعزاء، وأجمل صباح عليكم. بنسعد كل يوم لما نتلاقى معاكم ونتونس معاكم ونتحاور معاكم ونتناقش في مواضيع يعني جميلة، مواضيع من واقعنا. وأكيد يعني موضوعنا الليلة ما حيكون مختلف من بقية المواضيع اللي احنا دائما بنناقشها، لكن هو من أرض الواقع. إذن حبابكم، وأكيد كلنا طبعا مستعدين للمشاركة وللتفاعل، ودي دعوة متجددة ليك عزيزي المستمع، تعال وانضم لنا، وكمان ممكن تعمل شير لحلقتنا وتتاقي أصحابك وأحبابك، ويعني نستفيد من موضوع اليوم. إذن أجمل صباح عليكم وين ما كنتوا، وسعيدين جدا جدا مرة تانية بحضوركم ووجودكم معنا، وكمان الناس اللي فتحت الراديو الابليكيشن حبابك وانت بتسمعنا، وسعيدين جدا جدا بأنك أكيد حتتواصل معنا على رقم الواتساب اللي احنا دايما بنردده، وكمان الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت أهلا ومرحب بكم، وكل زول حاب ينزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات. سعيدة جدا تكون معاي في يعني الاستوديو، يعني بعد غيبة طويلة وزمن طويل جدا جدا، الغالية العزيزة إيفا صالح، أهلا ومرحب بك إيفا حبابك، وصباح الخير عليك.
1: إناس صباح الخير عليك وعلى كل الناس اللي بيسمعونا وين ما كانوا، إزيكم وحبابكم وكيفينكم ومشتاقين عديل يا إناس. كيف الصباحات معاكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. مشتاقين كثير لرسائلكم ويعني مسجاتكم اللي بتبعتوها لنا في الصباح ده، تطميناتكم على الأهل، وانتوا بتوصفوا لنا حالكم في السودان، والوقت ده يا ناس في السودان طبعا عافية درت زي ما بيقولوا، الوقت ده وقت زراعة، والناس يمكن تكون مشغولة بالموسم. أسمعنا ويتا في الزراعة، أسمعنا ويتا بتناجي الأرض الطيبة، أسمعنا وانت ماشي في الشارع، أسمعنا وانت قاعدة في البيت بتعدي وجبة الفطور بكل محبة في الوقت ده. راديو سمر لكل السودانيين، صغير كبير عجوز، عجوز دي قالوا ما نقول يا ناس ولكن راديو سمر لكل زول، راديو سمر لكل زول بيسمعنا، راديو سمر لكل زول سوداني. الناس البر البلد ازيكم كيف حالكم؟ ان شاء الله انتوا تكونوا بخير وتكونوا دائما في ستر الله. طمنون عليكم ناسنا البعيدين اللي في المهجر، زي ما بيقول صديقنا باش مهندس مايكل، الناس في المهجر طمنون عليكم على أحوالكم على أوضاعكم كيف انتوا. لو عندك زول اتقطع منك وعايز تسلم عليه عبر راديو سمر، أهلا وسهلا بيك، وكمان ممكن تبعت لنا فويس أو تسجيل صوتي وتقول فيه كل اللي انت حابي تقوله على رغم الواتساب دايما بيكون ظاهر على الشاشة، وكمان بيقت فيه راديو سمر ساتلايت

0: معلمة ومش معلمة ساي، يعني معلمة لفصول. يمكن كلنا في نهاية السنة بنكون مستنين عشان الحصاد، حصاد السنة، فيعني الصف السادس وثالث متوسط وثالث ثانوي هم الفصول تقريبا بياخدوا انتباه كل المدرسة بعد ما طبعا تأجزوا للفصول الصغيرة. فيعني برفع عليك القبعات يا إيفا، وبقول لك يعني احتراما وتقديرا لكل معلم من هنا ولكل زول يعني مسك الطباشيرة والقلم وعلم من أسد لحد آخر حرف ومن واحد لحد أكبر رقم، بنقول له يعني تحيات صباحية جميلة عليك، وربنا يديك الصحة والعافية لكل أستاذ ولكل معلم. إن شاء الله يا رب دائما طلابنا ناجحين ومتفوقين، على الأقل يعني نفرح بهم خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بها كسودانيين. فما في فرحة غير فرحة النجاح يا إيفا، لأنه فتشنا في نص الوجع ده، فتشنا على أفراح كثيرة يعني ما بنلقاها إلا لما أطفالنا يجوا يفرحونا بيعني تحصيل لنهاية السنة جميل يفرح قلب الأبو، وكمان يطيب خاطر الأم والأخوان في البيت. فبجد فرحة الطالب بنجاحه ما حاجة هينة. فعايزاك شوية تحكي لي عن السنة، وخلاص جيتوا لخواتيم السنة، فالتحصيل كان كيف والتعب والشقاوة مع الأطفال وكده؟
1: صراحة يا ناس، أنا خليني من خلال راديو سمر كمان أحيي كل المعلمين في مختلف المراحل من الروضة لحد الثانوي والناس اللي في الجامعة، كلكم بجد يعني الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقول. فأنا بحيي كل المعلمين، كل زول مسك الطبشيرة، بحيي من هنا كل الناس اللي درسوني، كل الناس اللي كان إيفا يتلمزت على يدهم يعني في مختلف مناحي حياتي المختلفة. صراحة يا ناس، هو أنا جديدة في مهنة التدريس دي، يعني دي أصلا أنا أصلا ما معلمة، لكن في وقت ما لأسباب كثيرة جدا قررت إنه أقتحم مجال التعليم، يعني لأنه كان يعني في وقت في حوجة لإنه أنا كنت أعمل كده إنه أكون بدرس، لكن أنا أصلا زولة إعلامية ما يعني ما درست تربية. بس كمان برضو في حاجات وإحنا بنعلم الطلاب ومن تعلمه منه. متى تكلمتي عن النجاح والحصاد؟ أكيد كل معلم وكل زول بيدرس وكل زول بيعمل أي حاجة، كل زول بيزرع أكيد بيكون متشوق جدا يشوف الحصاد بتاعه. نعم. فالمعلم والمزارع الاثنين بيكونوا متشوقين جدا يشوفوا الحصاد بتاعهم، بس الحصاد بتاع المزارع بيكون مختلف، بيقول وثمار مختلفة وفاكهة، بس إحنا ثمارنا بتكون عقول بتقرا عشان بكره تعلم السودان، عشان الناس لما تسمع انه عندك طالب احرز مجموع كبير بتبقى يعني فرحان جدا، بتبقى مطمئن انه السودان بكره بكون اجمل، بتكون بتعرف انه بلدك بكره موعود يعني.
0: نعم.
1: فيعني عفوا، فيعني بجد بجد يا ناس، لما تشوف طلبة بينجحوا في الظروف دي في الوقت ده بتبقى انت ذاتك متأثر، ده بيديك طاقة جديدة انك انت تقيف تدرس، انك انت تقول انه انت تبدع في كل مجال انت بتكون موجود فيه. اذا كان الطالب الصغير وهو من الصباح زي ما قالوا يعني ممكن يكون ما يتعشى كويس، وممكن يكون الصباح ما في حتى حق الفطور، ما لأنه ما في قروش، لكن لأنه في دكاكين كثيرة لسه مكفولة ولسه ست الطعمية ما جات ترمي الطعمية، ولسه سيد الدكان لسه ما جاء من المكان النزح فيه، وكل ونص الناس مرقت برا البلد. فلما تشوف طالب زي ده بيجي الصباح بيجي المدرسة كل يعني كله أمل وتشوق لبكرة، وبيطلع لنتيجة يمكن تكون مستحيلة في الوقت اللي نحن فيه ده يعني، والمدارس كانت تكفل سنين كثيرة. لما انت تشوف طالب زي ده أكيد انت يعني تبعث فيك الحياة من جديد زي ما بقوله، ويجيك الأمل وتكون سعيد جدا انه في أجيال في السودان حتجي، أجيال بطموحة، أجيال عايزة تتعلم، أجيال عايزة تعرف، أجيال عايزة تبني وتبني بمعرفة.
0: أمين يا رب، ربنا يدي النجاح يا إيفا لكل طالب مجتهد، وزي ما بنقول دائما لكل مجتهد نصيب، وإن شاء الله يا رب النجاح يكون حليف كل زول اجتهد فعلا وسابر وناضل من أجل يعني أحلامه إنها تتحقق، من أجل هدفه الكبير والرؤية الكبيرة اللي قدام لبلدنا الغالي إن يكون فيها فعلا خلاص ناس يعني عايزين نحصر رقب الناس اللي قدامنا يا إيفا، ويعني نحمس أطفالنا ونزرع فيهم

0: النزعة بتاعت النجاح والمثابرة، وإنهم دائما يكون في تنافس حتى يعني يكونوا فعلا طلاب لهم شأن كبير في المستقبل إن شاء الله. وعشنا وكمان بنقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين، وإن شاء الله رب التفوق والنجاح دائما في كل مجالات الحياة. وإنت إذا موجود معنا على الصفحة، حابة أشوف صباحات، وحابة أشوف يعني ناس كثيرة بتشاركنا وناس كثيرة بتصبح علينا، وإذا حاب تصبح علي زول أو تسأل عن أحوال زول يعني طولته وما شفته، أو زميل لك، إحنا طبعا بعد كده بنسميهم زملاء يعني الأصدقاء الموجودين معنا، طولته ما سمعته أو ما شفته، الكومنت بتاعه على البرنامج حاب تسأل عليه حبابك على طول. ولسه برضو بنقول الناس اللي بتتابعنا على الواتساب ممكن تراسلونا على الرقم 00357976 5 6 3 5 9، ده رقمنا، وأكيد حنستنى تواصلكم وكمان يعني تفاعلكم معنا في حلقة اليوم. إيفا، يمكن موضوع حلقتنا الليلة موضوع يعني صعب شوية، حيكون فيه يعني قصص وحكاوي ممكن تهبش جوانا يعني في قلوبنا وفي أفكارنا، وحتى مرات أجسادنا ذاته ممكن تحس بيعني الوجع اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه ده. إذن يعني دعوة مفتوحة لكل الأحباب، لكل زول بتابعنا، وأكيد عنوان حلقتنا ما مجرد سؤال، ده واقع في يعني كل بيت سوداني. الحرب خلت فينا جراح كبيرة وكثيرة يا إيفا، لكن وكمان يمكن في ناس تكون فقدت أحبابها، ناس تكون فقدت بيوتها، ناس تكون فقدت مشاريعها، والأخطر من كده ناس تكون فقدت أحلامها وشغفها حتى في الحياة. يمكن زول يكون عايش لكن هو ما عارف نفسه هو عايز يعمل شنو، يقول لك أنا عايش كأني ميت، بقوم الصباح مع الناس القامت وبنوم بالليل مع الناس النامت، لكن بعد الحصل ده كله عايزين نشوف ونتناقش إنه نحن كيف نعيش بعد كل الوجع الحصل ده، كيف نحافظ على الرجاء الفينا وما نخلي يعني اليأس يعني يغلبنا ويتغلغل جوانا. ويجي السؤال، هل الوجع يعني هو نهاية كل حاجة، نهاية الطريق لكل شيء، ولا هو نهاية الحكاية، ولا ممكن يكون بداية جديدة؟ أكيد ناس بتعتبره ممكن يكون بداية جديدة، أنا ما حرد أو أجاوب عنكم، لكن أنا محتاجة نقاشات، محتاجة تفاعل، محتاجة يعني إنكم برضو يعني تفاعلكم في أي سؤال في كل محور هو بيدي للحلقة طابع جميل ولذيذ كده، لأنه الكلام لما يطلع منكم بيطلع دائما منمق وجميل. أنا وإيفا بس مجرد ناس يعني بنطرح أسئلة وبنحاول نفتش فيها إجابات منكم أنتو. إذا تعالوا الليلة نتونس ونتحاول نفتش إجابات على أساس إنه إحنا كيف نقدر نعيش بعد الوجع ده كله، وما نفقد أملنا وما نفقد رجائنا، وبالعكس نجدد شغف فينا عشان ما نقدر نواكب الحياة ونقدر نغلبها حتى بكل إحباطاتها وكل الضغوطات الموجود فيها.
1: أكيد ناس، الشعب السوداني هو أعظم شعبي في التاريخ، يعني أعظم شعبي في التاريخ وأعظم شعبي بيقدر يتحدى الوجع. إحنا يا ناس الحرب في بلدنا ما جديد، يعني دي حاجة من زمان، من عقود وعصور بعيدة جدا كانت الحروب موجودة في السودان، لكن كان الإنسان السوداني في كل مرة بيقدر يهزم الإحباطات وبيقدر يهزم الحروبات وبيقدر يهزم الحروبات دي، ما معناه إنه هو بيقدر يعني ما بالسلاح، لكن بيقدر يهزم الحروبات وجدانيا. الحرب بتشكل إنسان مختلف، الحرب بتشكل إنسان مدمر بالكامل، ممكن يبقى بس عايش بجسده لكن روحه بتبقى فيها شرخ كبير جدا، فقد الأحباب زي ما أنت قلتي، فقد المهنة، مستقبل ضايع مهدد بالزوال بالكامل. مناطق كثيرة في السودان كان فيها حروب، ممكن لما تشوفي إنسان المناطق دي ممكن تحسي إنه يعني مفروض يكون الزول ده ما بيعرف يعمل حاجة، لكن لما تشوفيه في الواقع بتلقيه بيقدر يعمل حاجات كثيرة، حتى الزول اللي عايش في سلام اللي عايش في أمان ما قادر يعملها. عمرها ما كانت الحرب في السودان يعني هزمت إنسان السودان، ولا شرخت نفسه بعمق يعني بعيد جدا أو خلته إنسان انتقامي، بل بالعكس كل الحروب أنا آسفة الليلة يعني الكلام ذو شجون زي ما بقوله، فكل كل الأوقات اللي قضوها الناس السودانيين في حروب دي كانت سبب زي يعني عارفة ينطبق عليهم المثل اللي بيقول من عمق المعاناة يتولد الإبداع. فعلا من عمق الحروب، من عمق المشاكل، من عمق الحاجات دي يعني بيطلع لنا جول تلقيه بجد يعني مبدع في واحد من المجالات. طلعوا كتب كتاب, طلعوا شعراء, طلعوا أدباء. ومن هنا أنا خليني أحيي يعني الصحفي الكاتب الشاعر الإنسان ذو الوجدان يعني بدر الدين. أنا بحييك جدا من هنا من راديو سمر, واحد من أولاد الفاشر. أنا بحييك جدا, وفي الوقت بتاع الحرب والوقت الصعب ده أنت قادر تكتبوا كثيرين. برضو خليني برضو أسوق التحايا لزميلنا سمعان اللي هسه هو موجود برا البلد, لكن سمعان يعني لازالت يعني المكانات عطرة بقلمك وبوجودك. ناس كثير جدا اتولدوا في الحرب, يعني ناس اتولدوا يعني منطقتنا في جبال النوبة ومناطقنا في جبال النوبة مناطق فيها ناس اتولدوا في الحروب, يعني اتولدوا كده ولقوا الحرب شغالة, وكمية من السنين هم قاعدين في الحروب دي والحروب شغالة. يمكن برضو في أجيالنا في دارفور في ناس برضو اتولدت لقت الحرب شغالة. ويمكن برضو يعني انفصال الجنوب, في ناس كان قبل ما يتفصل الجنوب برضو كانت في المناطق دي فبرضو اتولدت لقت الحرب شغالة. لو كانت الحرب بتهزم الإنسان السوداني, المناطق اللي أنا ذكرتها دي مفروض ما يطلع منها دكتور ولا مهندس ولا كاتب ولا أي حاجة. لكن بنلقى إنه دي المناطق فعلا بتاعت إنتاج فكري, دي مناطق إنتاج, رغم إنه هي يعني جنب الإنتاج الفكري هي مناطق بتاعت إنتاج زراعي إنتاج حيواني, لكن هي مناطق بتاعت إنتاج فكري. تلقي معظم الشعراء ومعظم الأدباء ومفكرين دكاترة مهندسين ناس في مكانات يعني مرموقة جدا برا البلد ولا جوا البلد, لكن بتلقيهم بتلقي المنطقة دي أنتجت. فده راجع لشنو؟ لإصرار الإنسان السوداني وعزمه إنه هو يكون ناجح, إنه هو يكون متقدم, إنه هو يكون بيفكر بمخه, بيفكر ما بمشاعره. لأنه ساعات كثيرة جدا إحنا لو فكرنا بحسابات المشاعر, أيوة المشاعر حاجة صحيحة ونحن بنظهرها, لكن لو قمنا فكرنا بحسابات المشاعر, لو قلت أنا ماشي أقرأ لشنو هو أصلا الدنيا حرب, أكيد ما كان في زول بتخرج من المناطق دي. لكن بحسابات العقل أنا بقرأ البكرة
0: أكيد. إيفو دي الحاجة يعني بجد أنا عايزة أشجع فيها كل أسر, وأشكرهم كمان على إنهم ويقفوا مع يعني كل طالب موجود في بيت كان مدجج ومكسر, ما في حوش, ما في لمبة, ما في كهرباء, ما في أي يعني وسيلة أو معينات بسيطة ممكن تساعد على الحاجة دي. فلكن برضو بعد ده يعني سمعنا كتير وشوفنا كتير كيف النجاحات الكبيرة طلعت من بيوت كانت تعبانة جدا جدا, ونشوف كيف كان في تكريم وكان في فرح يعني بيكون في الحي أو في الحلة أو في المنطقة دي بسبب طالب هو يعني لما يحكي ظروفه أو الناس أساسا شاهدة على الظرف ده قاعد يكون حاجة بتكسر القلب, حاجة بتوجع. طالب زي كده مفروض يكون منعم, مرفه, يعني محاط بكل وسائل الراحة والأمان عشان ما يقدر يعني يحرز وينجز وينافس يعني في مجالات يمكن تكون كبيرة وواسعة. لكن برغم ده زي ما قلت يا إيفا, إنسان السودان إنسان قوي وصامد وصنديد حتى فوجه كل الظروف. يعني تقريبا هو يعني اتحول عشان إنه يعيش مع كل الظروف اللي ممكن تعدى عليه. يعني دي ما حاجة وليدة وليدة عهد جديد ولا كده, لكن حاجة تقريبا مما احنا قمنا عشناها. والأسوأ من كده والمؤسف إنه كمان أولادنا جو وعاشوا نفس المشاكل. وعايزة أديكي يعني رسالة من أبو دريج النزير بيقول: صباح الخير راديو سمر, موضوع اليوم جميل جدا, وليس اليوم فقط, دائما راديو سمر بناقش مواضيع واقعية في المجتمع. بيقول فاليوم موضوع بيرجع للطلاب أكثر لما الواحد يمتحن والحظ ما كان أوفر معاه, بيكون له وجع شديد لأنه كده بيجتهد في الجاي عشان يكسر الوجع اللي كان. والحاجة الثانية حتى الناس اللي بتعمل عشان ليهم هدف وما تحقق الهدف ده فبيكون ليه وجع. هنا لازم الناس بتحاول تحقق هدف عشان ما يكون في وجع. لكن التحية والتقدير من منطقة أبيي, برسل لكم تحياتي. أول حاجة صديقنا أبو دريج، حبابك وحباب طلتك، حباب كل أهلنا وأحبابنا في منطقة أبيي، ربنا يجيب السلام والاستقرار والأمان، وأهلنا وأحبابنا وأطفالنا ينعموا ببيئة جميلة، بيئة تكون صحية فعلا، تسمح لكل طلابنا إنهم يقوم صباح زي أي طلاب في أي دولة آمنة، إنهم يمشوا مدارسهم جميلين ونظاف وشبعانين، أهم حاجة زي ما قالوا البطن بيشيل الكرعين، لكن احنا الليل عايزين نشوف العقل، الراس الشايل العقل ده، احنا كيف ممكن نقدر نحركه، ونقدر كمان يا ايفا نشجعه، اهم شيء الكلمات اللي ممكن تكون مشجعه، بيقول يعني الليله كلامنا وموضوعنا ده خاص بالطلاب اللي خاصه اجتهدوا وسابروا وما يعني وما لقوا حظ اوفر، بيكون جواهم وجع كبير، جواهم
1: اكيد يا ناس، كل زول بيجتهد ولا كل زول بيزرع عايز يحصد تاني، لكن خليني احيي في الاول اهلنا في ابيي واخواننا في الشقيقه الجميله جنوب السودان، زيكم ان شاء الله انتم بخير، بجد مشتاقين لكم كثير كثير، وأهلنا فيها بصورة خاصة يعني، كلكم إن شاء الله تكونوا طيبين. وكمان برضو خليني يعني أتخيل كده شكل المراح من الصباح بتاع البقر، وهي ماشية طبعا الحاجة المحتادة في المنطقة دي، إنه الناس جلهم رواعية يعني، جلهم بيرعوا الأبقار، حاجة حلوة جدا من الصباح تلقي طفل، خليني أقول العيال في أبيي ذاتهم يعني هم متكيفين إنهم يهزموا الظروف، الظروف أبدا ما تهزمون، حتى لو كان في يعني السنة دي حتى لو كان في رسوب ما بيكون في إحباطات، أنا متأكدة، لأنه الناس ديل ما يعني أولادنا في المناطق دي الحياة علمتهم إنه يتكيفوا زي ما أنت قلتي، يتكيفوا عليها، يتكيفوا على الظروف، مش يتكيفوا عليها يستسلموا ليها، يستسلموا للظروف دي، لكن من المستحيل يصنعوا الممكن، يعني من الحاجة المستحيلة تلقي شافع عمره 10 سنين تلقيه سايق مراح فيه 30 بقرة، شوفي يعني ده في بعض الدول ممكن بقرة واحدة ما عرف يتعامل معها، لكن بتلقيه سايق مراح فيه 30 بقرة، تلقيه بيزرع، تلقيه بيصطاد، تلقيه في الغابة براو، ده شافي عمره 10 سنين. فهو بيكيف نفسه إنسان السودان على الظروف المختلفة، ومن المستحيل بيخلق الممكن، يعني يعني هو بيمشي ويؤدي مهام كبيرة جدا تفوق عمره، حاجات عملية بتفوق عمره ومقدرته الجسدية، يعني مقدرته الجسدية، هو كيف بيقدر يسيطر على القطيع ده، بيقدر كيف يتحكم في قطيع فيه حيوانات ممكن تكون هي أليفة لكن ممكن تكون شرسة في وقت ما، لكن بيقدر يجمعهم ويجيبهم ويسوقهم ويوديهم ويشربهم، وبيقدر يزرع، وبيقدر يمشي في الغابة براه فيها حيوانات متوحشة. فالطفل ده لما يتخطى في ظرف معين، أو مثلا مستوى تحصيله السنة دي ما كان كويس ورسب، خليني أقول الطفل ده بيقدر يعيد تكييف نفسه، وبيبقى المستحيل ممكن في السنة الجاية في إنه ينجح، رغم إنه كانت كل الظروف مستحيلة، إنه كثير من أولادنا في السودان أو أطفالنا يكونوا بيقروا يكونوا بيدرسوا، لكن من المستحيل ده هم صنعوا الممكن في إنهم يكونوا بيقروا وكمان يكونوا بينجحوا. وخليني أقول لك لسنين طويلة جدا أول السودان ما كان من الخرطوم، ما كان إنسان مرفه، ما في ناس ما كانت عندهم كهرباء في البيت، في الناس القرد بلمبة الشارع، وفي الناس القروا بحبوة والنسيني، وفي الناس القروا بالفانوس حق زمان، والناس كمان الظروف أحسن شوية، بقت عندهم مولدات كهرباء بتبدأ الساعة 5 وتقطع الساعة 12، وكل الظروف دي كيفوها لأنهم هم ينجحوا ويكونوا في مقدمة الناس اللي يقودوا البلد.
0: أمين يا رب. وبجد حاب أشكر أبو دريج على الرسالة الجميلة دي، وإحنا كمان يا إيفا كأهل مسؤولين قدام أولادنا، إننا كمان شوية، أنا عارفة إنه الظروف مرات قاعد تكون صعبة وضغطة حتى على الأسرة، لكن البسيطة إحنا بنقدر نوفره في إننا نهيئ على الأقل جو، لأنه هسه يا إيفا لو لاحظتي مع الظروف اللي احنا الواقعية اللي حس حاليا موجودة في السودان، زي ما قلت في مقدمة حلقة الليلة، إنه الأطفال كبروا قبل أوانه، ودي حاجة موجعة جدا جدا. يعني تلقي الطفل ما عاش حتى الطفولة بتاعته، ما قدر يعيشها. تلقي طفل زي ما قلت أبو 10 سنين هو ماشي يشتغل في السوق عشان يكون مسؤول من أمه أبوه أخوانه، فتلقي المعاناة بدت معاه، يعني الوجع باين فيه وفي رجلينه، المغبرات والمشققات وجزمته بدون مؤاخذة المقطعة الحي من الصباح. يعني حتى تعلم إنه يتنازل عن احتياجاته هو كطفل ويلبي احتياجات ناس مستنين إنه يطلع من الصباح ويجي راجع إن شاء الله لو بكيس طماطم ولا كيس عيش. فيعني بجد وجع كبير، يعني بيعتصر القلوب في إنه أطفالنا كبروا قبل أوانه.
1: أنا ما بتفق معك كثير ناس،
0: ممكن تختلفي معي ما مشكلة.
1: في ناس برضو في علم النفس بيقولوا إنه الحروب بتخصم من شخصية الطفل، وتحمل المسؤوليات بيخصم برضو من شخصية الطفل. لكن خليني أرجع للطفل داود اللي كان صاحب المزمار، اللي هو كان لسه صغير، كان شاف في عمر يعني صغير جدا لكن قدر يهزم جوليات، وهو كان يعني بيقود برضو، كان راعي وكان مرنم وكان حاجات كثيرة جميلة جدا، وبعدين جاب ملك وبقى ملك عظيم جدا طبعا. خليني أقول زي داود، طبعا هو نبي وله كراماته، لكن في داودين كتار في السودان. في طفل هو أصلا السعادة هي شنو؟ البرسومة لي خيالي. الاحتياج هو شنو؟ أنا بحس إني محتاجه. لو حسيت في يوم من الأيام إني أنا في حاجة ما محتاجها، يبقى ما احتياج بالنسبة لي. يعني الطفل اللي بيلعب بيدبدوب، اللي قام في وسط ويتربى في مجتمع أصلا الأطفال فيه وبيلعبوا بيدباديب، بيكون احتياج لو إنه يشتروا له دبدوب. لكن الطفل اللي تربى في منطقة بتاع الزراعة وبيعرف يقلع الفول وبيعرف يتعامل مع الشطة الخضراء كيف، وبيعرف يدنقت وبيعرف يتارب وبيعرف يعمل مراحل الزراعة المختلفة، الطفل ده بالنسبة له الدبدوب ما مهم. بالنسبة له الملوتة والكوريك والطورية دي الأهم. وحتى في لعبه وفي أفكاره وفي تشكيله الوجدانه ما بيكون زي الطفل ده، بيكون تفكيره منتج، لأنه هو أصلا موجود في منطقة بتاع الزراعة، منطقة بتاع الإنتاج. الطفل ده تلقيه ألعابه مختلفة، تلقيه حتى في كلامه وحاجاته اللي بتناوله ولعباته وطريقته وتفكيره في الحياة مختلف. احنا بنشوف انه الطفل ده محتاج وانه عنده احتياجات وانه احتياجاته ما يتلبت، وانه لكن هل في يوم سألنا الطفل ده وقلنا له انت احتياجك شنو؟ دي بتفرق كتير. نعم. يعني بتفرق كتير في مناطق زي كده. انا ما بفتكر انه يعني في مناطق ما بفتكر انه دي عمالة للاطفال، او هم فعلا الظروف جبرتهم، لكن لانهم هم يتولدوا مزارعين، لانهم هم يتولدوا.
0: ايوه بس انت جيتي في دي،
1: هم يتولدوا.
0: ايوه لانك انت انا قبل لما قلت الطفل جبرته الظروف، انا بتكلم عن الجبر، هو ما عاش كطفل طبيعي. دي ما مسؤوليته انا. دي ما مسؤوليتي انا اكون مسؤول من ناس البيت وانا عمري 10 سنين. انا بالعكس انا المفروض يكونوا مسؤولين مني. لكن الطفل اللي بنتكلم عنه اللي كان عاش زي داود، هو قام في بيئة بتاعت إنه بتاعت راعي. أو قام طفل المزارع قام في بيئة بتاعت مزارع، فحتى إذا زادت عليه وتفتحت مدارس مثلا في المناطق دي، بالعكس مرات بيكون عبء عليه إنه ذات يمشي للمدرسة. لكن نشكر ربنا إنه يعني اتفتحت العقول، يعني عرفوا أهمية التعليم، فبقينا بنشوف حتى الطفل اللي بيمشي المدرسة بعد شوية برجع للزراعة. ليه؟ لأنه ده شغفه،
1: دي حاجة بطريقة علمية.
0: أيوة دي حاجة هو يعني بيئته، والإنسان بيبني بيئته. يعني قام على الزراعة هو يتربى على كده وحبيها بالعكس، فتلقيه جاء من المدرسة رمى شنطته طوالي مشى على الزراعة، هو ما مجبور فيها لكن هو حبيها. لكن أنا بتكلم عن الطفل اللي اتجبر، اللي اتجبر هسه حاليا إنه ما يعيش طفولته، ما يعيش كطفل عادي مسؤولين منه يجيبوا له أكله وشرابه. بالعكس بتشوفيه وهو طالع وشايل مخلايته من الصباح وحايم من سوق لسوق من حلة لحلة. ليه؟ لأنه حاس إنه ناس البيت محتاجة. أيوة. فده ده أكيد ده وجع يا إيفا.
1: عارفة يا إيناس، الحاجات اللي بتفرق معانا نحن كسودانيين أسلوبنا في التربية. الطفل الولد بالذات يعني نحن بنحمله مسؤولياته من هو صغير. عارفة الهتهدات بتاعت الحبوبات والأمهات لما يكون صغير كده وعمره كم شهر، تقوم هو عمره كم شهر ولا لسه مولود جديد، تقوم تهتهده وتقول له بتين تكبر تشيل همي، بتين تكبر ما عارف تجيب لي مذكر الحاجة دي، تكبر تجيب لي السكر والشاهي، تكبر تجيب لي الزيت. هو لسه عمره يعني سنة ما قفله. فتخيلي إنسان زي ده متربي بوجدان زي كده، متعلم إنه يشيل المسؤولية من صغير، تلقى شافي عمره 3 سنين يرسلوا الدكان وقولوا أمشي عشان أنت خلاص بقيت زول كبير، عشان أنت بقيتي قسل الكباية دي. حتى الناس المقتدرة يعني إنهم بيجيبوا ناس البيت يساعدون في شغل البيت وكده، لكن برضو تلقيهم بيعلموا بناتهم. ما في بيت سوداني ما بتعرف تغسل الصحون على فكرة. ما بتخيل إن تكون في بيت سودانية حتى اللي بتولدوا في المهجر، يعني ما في بيت سودانية ما بتعرف تعمل كوباية شاي أو ما بتعرف تغسل هدومة أو تلقي ولد سوداني ما بيعرف مش يجيب المراسيل.
0: ده الطبيعي في التربية، لكن أنا بتكلم لأنه نحن الليل عايزين نتكلم عن الوجع. فأنا بتكلم عن الشيء الموجع. أطفالنا يا جماعة، أطفالنا اللي يتحمل مسؤولياتنا وهم لسه صغار. أنا لسه عدراكي ترد لي في النقطة دي، هل هي حاجة موجعة ولا لا؟ حاجة بتقطع القلب لما تشوفي طفل زي ده في الشارع ولا لا؟ مفروض مكانه يكون وين؟ مفروض هو يكون بيعمل في شنو في الفترة اللي هو حايم فيها من الصباح جعان وشقيان وتعبان عشان أسرته.
1: من الصباح جعان وشقيان وتعبان عشان أسرته. إناس أنا بتفق معاك في جزء صغير، في شفح فعلا يعني فقدوا السند اللي بيتعلم يشيل المسؤولية عشان هو عنده أسرة في الآخر بيرجع يبيت في بيتهم، ده يتعلم يشيل المسؤولية. ما بنكون موجوعين عليه شديد كتير كده، لكن الحقيقي بنتوجع عليه والشفح على فقدوا السند اللي بيجوا في الشارع، اللي بيجت أسرهم بسبب الحرب انتهت. في أسر سودانية كتير انتهت، تلقي الشافع أمه وأبوه ماتوا، حبوبته وجده ما موجودين، لا خال لا عم لا زول قريب، خلاص الدور بتحت الإيواء دي بقت ما بتشيل، التكاية تأكل منه وتخلي منه. فده فعلا الوجع الحقيقي، ده مفروض تكون مسؤولة منه الحكومة، زي ما بقول مفروض تكون مسؤولة منه الدولة. الشافع الزي ده مفروض تكون في مؤسسات بتتبني لاحتوائه، تكون في مؤسسات بتتبني يعني حتى أي الظرف ضاغط، وحتى الوضع اللي احنا فيه وضع صعب شديد ما بيخلينا نفكر في حاجات تفاصيل زي كده. لكن خليني أقول لك، كل اللي انت عامله عشان إنسان السودان. لو نص الشفع في السودان بيجوا فاقدين السند وقاعدين في الشارع وما معروف بيتربوا كيف وما معروف اللي بيربيهم شنو منو، وبيجا في إتجار بالبشر وإقحام للأطفال في الحروب، كل ده بيبقى بيلقي بظلال قتيمة جدا على مستقبل السودان، لأنه هم دير المستقبل الحقيقي. يعني الشافع اللي بيمشي يتعلم يشيل المسؤولية قبل عمره وبيمشي يودي ممكن في شفة عنا بيلاقوني، تلقيه بيبيع مناديل، بيبيع أكياس طبعا في المحلات النزحوا فيها، في المدن الكبيرة النزحوا فيها بيبيع حاجات بسيطة، فالعايد ما بيكون بيكفيه إنه يتناول وجبة قبل ما يمشي البيت، قدر البلمه ده بيمشي بيه وبيتهم يأكلوا مع ناس البيت. كويس إنه عنده بيت، كويس إنه بيأكل وجبة، لكن في واحد تاني تلقيه مرمي على قارعة الطريق يعني. وحاجة مؤسفة جدا، العيال اللي بيجوا بيترموا كتير جدا، أطفال حديثي الولادة تلقيهم بيترموا. فالدور المخصصة لهم اللي هي أصلا من قبل الحرب مستنزفة دي بقت ما قادرة يعني تعمل بكفاءة لمعونة الأطفال ديل. فيعني نحن حقيقي برضو ديل أطفالنا، ما بنقدر نقول ديل مع أولادنا، ما بنقدر نخليهم ليه مصير مجهول. لكن لازم نحن نكون عندنا آلية أو عندنا طريقة في إننا نكون بنساعد الأطفال ديل إنهم يتربوا بطريقة كويسة، وبرضو نكون عندنا حبوبة، حتى لو الحبوبة دي بتلم 10 أطفال تهدهم تقول لهم تكبر تشيل همي. خلونا نتخيل الحبوبة دي السودان بتقول للأولاد ديل تكبر وتشيلوا هم السودان، تكبر وتشيلوا هم البلد، تكبروا بدل ما تكونوا مستنزفين في الحرب تكونوا مستنزفين في إنكم تبنوا، في إنكم تعمروا، في إنكم في حروب. الحروب اللي التعمير دي بتقعد سنين طويلة، الحروب اللي بالبندقية دي قد تنتهي لأجل لو استمرت 10 سنة ولا 20 سنة حتنتهي، لكن الحروب بتحت التعمير دي مستمرة طول ما الإنسان مستمر على ظهر كوكب الأرض. في حروب باردة، في حروب بتاعت إنتاج. إحنا هسي الليلة الدول نادرا ما تتحارب بالأسلحة، لكن دايما بتحاربوا بالأفكار، بتحاربوا بالإنتاج، بتحاربوا بالصناعة. في دول مهيمن على الزراعة، في دول مهيمن على الاقتصاد العالمي، كل دي نوع من الحروبات. نحن كسودانيين متشوقين إننا نخوض النوع ده من الحروبات. يا جماعة كفاية نحن يعني خوضنا حروبات كتير بالبندقية، خلونا نخوض الحروبات بتحت الإعمار دي شوية كمان.
0: نعم. إذن إيفا عندنا مشاركات جميلة جدا. عندنا صديقتنا الغالية زينب إسحاق، صباح الخير عليكي وحباب كل الناس اللي تفاعلت معانا. زينب بتقول صباح السعادة، صباح المودة، صباح التفاؤل، صباح الأمل، نعيش كما تسمح لنا الظروف، نتأقلم مع موجة الطب وأنا ما قدر أقدي الطفل اللي بيحمل المسؤولية من هو صغير رغم القسوة، رغم قسوة الظروف، بيكون مكافح ملتزم واثق من نفسه رغم صغر السن ووجع إنه نشوف طفل من في الأسواق، وبنرجع ونقول كله من الحرب اللي عينا، ما بإيدينا حاجة، ونحن نعتصر ألم وجع في لذات أكباتنا. المكان المفروض يكون فيه أطفالنا في المدارس أصبحوا في الأسواق في الشوارع، هم إيه ذنبهم؟ نسأل الله اللطف بالعباد والبلاد. زينب إسحاق يا زوبة صباح الخير عليكي، بتتفق معانا في نقطة إنه الطفل يتحمل مسؤوليات، يعني مسؤوليات كبيرة جدا جدا وهو ما عنده ذنب زي ما أنا قلت لك، ودي الحاجة اللي ممكن توجع القلب يعني بجد كل أم أو كل يعني أيا كان، حتى شخص بيشوف أو بيمر بمنظر زي كده بيكون صعب عليه إنه يتحمل ده. يعني حتى مرات إحنا ممكن بنقيف، يا ولدي أنت أهلك وين؟ هسه يعني أنت قاعد هنا في أمان، في ناس بتشاكلك، فما ممكن أنت تمري يعني ويمر عليك المشهد ده مرور الكرام من غير ما حتى قلبك يوجعك أو تتحرك مشاعرك تحركك تجاه الطفل اللي ممكن يكون في السوق، بما أنك ما بتعرفيه ولا من أهله ولا حتى عارفاه هو ولد ناس منه، لكن من باب السؤال في أو الطمأنينة في أنك أنت عايزة تطمن عليه وهو في السوق قاعد آمن، بياكل وبيشرب، أهلك ساكنين بعيدين ولا قريبين. أنا شخصيا أيوة بجد أنا قاعد أسأل الأسئلة دي، يعني لما أشوف طفل كده بجد ما تتخيل اللي أنا قاعد أكون تعبانة كيف، فبحس إنه ده ولدي الطلع وعصرته الظروف لحدد ما وجبرته الظروف لحدد ما هو يطلع ويكون مسؤول، زي ما قالت زي المفروض مكان يكون في المدرسة بينال العلم وبيستمتع بسنه بعمره زيه وزي بقية الأطفال. لكن نقول شنو يا زينب مدام فعلا قلتي، نقول كله من الحرب اللي عينا ما بإيدينا حاجة. شكرا يا زينب. عايزة تعلق على رسالة زوبة؟
1: دايرة أسلم كتير على زوبة. زوبة مشتاقين للجد، يعني كيفك وأخبارك، طمنين عليكي وعلى الأهل وعلى الأحباب، وإن شاء الله يا رب دايما تكون بخير. زينب واحدة من الناس اللي بيناقشوا بموضوعية جدا، أنا يعني شخصيا بحب أقرأ رسالة زينب جدا، أول ما أشوف زينب زينب إسحاق طوالي بجري أقرأ الرسالة بتاعتها، لأنه بتكون رسالة من الواقع، رسالة بتناقش الأمور بحيوية جدا. فعلا الناس أنا بتفق معاك زي ما قلت لك نوعا ما، وبتفق مع زينب في أنه فعلا في أطفال يعني محتاجين دعم، محتاجين سند، وأنا بس يعني لأنه في الوقت ده وقت حرب ووقت يعني وقت صعب جدا، مفروض كلنا تكون لنا وقفة ولنا إسهامات كل كمجتمع سوداني في كل مكان بالبسيط. يعني شافع زي كده لقيته في الشارع، لو ولدك عنده 4 تيشيرتات لو وديته واحد ما بينقص حاجة، لو لو لو في أسر سودانية بتقدر تكفي الأطفال زي كده، ورغم إنه الوضع صعب والناس كلها وضعها صعب، لكن برضو إحنا محتاجين يعني أسر تكون بتحتوي الأطفال ديل، ما يكونوا موجودين في الشارع أصلا، لأنه ديل أطفالنا يعني مهما بيجا. خلينا أقول في ناس بتفكر تفكير محكوس، طبعا بتفكر هم جوناتج شنو، هم أهلهم منو، هم إحنا ما لينا في ده كله. الطفل ده ما عنده ذنب في ده كله، ما عنده ذنب في إنه أجابه منو وأهله وين ويتوجد كيف، دي بعدين دي بتاعت ربنا، يعني دي ربنا اللي هو اللي بيفصل فيها، يعني إحنا ما بنقدر ندين الطفل ده إنه هو توجد في الحياة دي، وده ماشي في يده. طالما هو يتوجد يبقى مسؤوليتنا نحن كمجتمع إننا نكون بنربي الطفل ده، إننا نكون بنشيله بنكفله بنتكفل به بنساهم في لأنه ده برضو موجود في السودان. لو أنت أسهمت الآن في تربية الطفل ده بتخلق مواطن سوداني صالح، ولو أنت أهملت الحتة دي ده حيزيد لك الوجع زيادة. يعني على الوجع اللي علينا حيبقى في ناس كتار زي ديل ما متربيين بطريقة صحيحة، حييجوا بعدين يكونوا مجتمع سوداني برضو، وحيكون المجتمع السوداني ده موجود نحن شينا ولا بينا. فالأحسن أنه أنا أطور في المجتمع بتاعي كيف، أنه أنا أربي عيالي في البيت وأربي برضو زيادة
0: في الشارع.
1: أيوة نعم. زيادة الألف في الشارع، حتى لو ما يعني الرعاية بطريقة كاملة أو أنا ما قدرت أكفله بطريقة كاملة، خليه لو هو في مكان معين، وفي مكان معين بيتجمعوا فيه والأطفال ديل يعني تلقيهم هم ذاتهم كأطفال عاملين حلة برام.
0: نعم.
1: يعني في واحد مسؤول منهم، حتى لو هم بيشتغلوا أشغال يعني هامشية تلقي في واحد كبير مسؤول منهم، حتى لو كانوا بيخطأوا برضو في واحد مسؤول من خطاياهم دي على فكرة. في كبير بيحركهم بيقول لهم انت أنشل وانت أسرق وانت أضرب وانت أعمل وانت أعمل. فبدل ما كده خلينا نحن نقرب منهم، نحاول نقتحم المجتمع بتاعهم الصغنن الموجود في مجتمعاتنا ده. شكرا يا زينب على رسالتك، و يعني بجد كانت رسالة حلوة جدا، يعني حلوة جدا منك، ودايما انت كده يعني.
0: شكرا يا زينب ويا إيفا. من خلال حديثك يعني حابة برضو أشكر الأسر السودانية اللي فعلا يعني وقفت مع أطفال يعني ممكن كانوا فقدوا السند، ما عرفوا يمشوا وين أو يلجأوا لوين، إذا كان في الولايات أو في عبر الحدود. يعني بجد كانوا ليهم أهل وكانوا ليهم يعني قرايب زي ما بنقول. فبرضو ظاهرة بتاعت الأطفال اللي انت ذكرتي، يعني الأطفال الصغار اللي ما مرغوب فيهم، برضو حابة أشكر الأسر اللي تكفلت برعايتهم وتربيتهم وكمان إنهم يتبنوهم. فده فعلا يعني بضمن لنا إنه في أطفال قاعدين في أيدي أمينة، حيكبروا ويخشوا مدارس ويتعلموا ويكونوا يعني بجد ذو فايدة لأسرهم وكمان للوطن. إذن كمان عند الرسالة من الصديقة أمل بلال. أمل بلال صباح الخير عليك يا أمل. بتقول إنسان السودان عنده درجة عالية من اليقين والرضا، بس ده ما بيعني إنه التحديات اللي بواجهها الشاب أو الشابة السودانية ما بتتسبب في بكمية من الضغوطات من الضغط. عشان كده لابد من إنه لازم إنه نصاحب معانا الخطط البديلة اللي بتساعد من خلق فرص أخرى
1: بتقولوا لازم نكون متعددين المهارات.
0: أيوة.
1: يعني بنعدي متعددي الحرف عشان نقدر نواجه التحديات دي. وقالت إنه ده بسوقني لعملية التعليم المستمرة عشان أكون جاهز وقت الفرص تجي. يا سلام عليك يا أمل، وبجد يعني زي ما قالوا سهم في قلب الموضوع. يعني يا أمل يعني ربنا يباركك بالرسالة الجميلة. أختنا العزيزة أمل دنقل، وفعلا نحن هي بتقول كلام مهم جدا. قالت إحنا رغم الرضا، يعني رغم الرضا اللي إحنا فيه، عارفة لما كنا بنضرب قبيل نموذج بالشافع اللي بيجي من السرحة ولا بيجي من الزراعة ويمشي يقرأ بيجي من المدرسة ويمشي السرحة والزراعة، نفس الشافع ده تخيل إنه بيجي مهندس زراعي، نفس الشافع ده يتخيل انه قرى انتاج حيواني وزراعي في يوم، نفس الشافع ده يتخيل انه قرى تجارة وبيقى يصدر مواشي، حيكون الموضوع مختلف. التعليم يتلم على الحرفة، وبعد كده بيقى شنو؟ بيقى في طريقة علمية عشان ياخد الحاجة اللي هو يكتسبها بالخبرة دي ويطورها
0: يقننا.
1: وده اللي احنا يعني ده اللي احنا محتاجينه فعلا في السودان، إنه يكون الحرف المختلفة دي يكون في لها دراسات، زي المدارس الفنية اللي بتخرج نجارين وبتخرج مهن مختلفة وحدادين وسباكين وغيره. فالمهن المختلفة دي اللي بتتقري قراية بيكت ما في حاجة الوقت ده بتتعامل بطريقة بدائية. كل العالم بيدرسوا، حتى الحرف بيدرسوا، حتى الأعمال الهاند ميد والأعمال اليدوية دي بيكت برضو بيدرسوا، حتى الكورة والرياضة بيكوا بيدرسوها. فنحن ده اللي بنتكلم عنه هسه، إنه إحنا عايزين نطور أطفالنا ديل، نطور إنسان السودان عشان نعيش في الظروف الصعبة دي، نعيش في الظروف المرة دي، يكون عندنا أمل في بكرة إننا نحن حنقرأ حننتج حنعمل. اللي عنده حرفة هسه يسقل الحرفة بتاعته والمهارة بتاعته دي بالتعليم. أنا ربنا أداني وزن معين، أداني حرفة معينة، لكن لو قمت قريت الحاجة دي ببقى كده يعني لميت بجوانب الموضوع المختلفة. وده الشيء اللي قاعد يعملوه الدول المتقدمة. في الدول المتقدمة ما في زول بيجوروا يقرأ طب، احنا عندنا في السودان لسه هو نفسه يبقى فنان بيجبره يبقى دكتور. نعم. فهذه مشكله يعني نفسه يبقى بيعزف مثلا يقول لا لا لا لا عزف شنو يا زول ده له مفالسه ساكت قوم انت امشي شنو اقرا طب عشان تتخرج نقول لك دكتور فلان ولا نقول لك باش مهندس فلان ولا نقول لك فلان فتلقيه شنو اهمل التعليم القراءه من الجناس كتار في السودان يا يعني ناس بيتعلموا بيقروا جامعات تخصصات ما بيشتغلوا بها يعني يكون شغال في حاجة تانية هو قرى تخصص بتلقي شغال مثلا مهندس قرى هندسة تلقى شغال تاجر
0: نعم يقول لك أهلي هم اللي كانوا دايرين
1: أهلي هم الجارين ولا ذاته الهندسة ما جايبة لي من هسي الدائر ابن البيت لكن أيوه. التجارة جايبة لي طيب من الأول أنت لو عندك إبداعات في مجال التجارة وزول بتفهم في الاقتصاد وكيف تدور رأس المال من الأول أقرأ تجارة فبيكون الموهبة اللي عندك زايد اللي أنت تعلمته ده بيخليك يعني زول عندك مقدرات انك انت تكون رائد في سوق العمل.
0: نعم. اذا كمان عندنا رساله من صديقنا ادم بشير ود بشير بيقول اهلا بكم اهلنا وحبايبنا لكم التحيه صباحكم خير وبركه ودمتم في خدمه المجتمع والوعي. شكرا يا صديقنا ادم واكيد انتم معانا يعني خبراتكم ويعني تفاعلكم وبرسائلكم الجميله اللي دائما بتدعم زي ما قلنا حلقاتنا ومواضعنا. كمان حبيب رزق بيقول صباح الخير راديو سمر حبابك يا صديقنا حبيب واجمل صباح عليك. ايفا معك رسائل
1: في شيخ ميلاد منزول تحيه صباحيه ليك ازيك ان شاء الله انت طيب يا رب بيقول أجمل صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع إيناس وإيفا وقال يؤكد الأطباء إن الأم هي جرس إنذار وخطوة حاسمة في رحلة الشفاء قال هذا ما فعله مخلصنا لإبداع الألم بكل أنواعه نتعلم منه ونفرح بالنجاح الحقيقي شكرا لك وبالجد دائما انت اضافه للصباح في راديو سمر ودائما يعني وحتى انا ما طالع لايف لكن بتابع رسائلك وبقراها وكومنتاتك شيخنا ميلاد شكرا جدا للرساله
0: وبيضيف لك كمان ميلاد
1: بيضيف وهو دائما اضافه يعني اصلا دائما اضافه في الصباح
0: نعم بقول لك ممتاز يا ايفا التعليم الحرفي مهم جدا يسوع كان نجار مع ابوه يوسف
1: أيوة وخليني إحنا كنا دايرين نحل بالجزء ده صراحة يعني شفت يا شيخ ميلاد لما نزول يكون كده في مائدة فخمة بيقوم أول بيجيبوا له ويأكل بعدين بيجيبوا له حاجة كده تغنونة حلوة كده تحلية أيوة. بس نحن الجزء ده كنا خاتين للتحلية لكن بما إنك إنت قلتوا تعالي يا ناس ندخل في التحلية ففعلا إحنا مرات ناس مرات ربنا يعني ربنا حتى في الإنجيل بيقول يعني إنه الدموع مرات مفيدة إنها بتغسل القلب يعني مرات إحنا بنشوف يمكن الألم والتجربة بنشوف التجربة والألم بصورة عامة إنها حاجة ما كويسة حاجة كعبة حاجة بشعة شديد كيف يحصل حريب وكيف ناس تموت أيوة هي حاجة كعبة لكن هل الحاجة الكعبة نحن ما بنتعلم منها بنتعلم منها زي ما بتقول الآية ودائما أنا بحب الآية دي شديد بحب أقرأ إنه كل الأشياء تعمل معا للخير لكن لمنه للذين يحبونه للذين يحبونه ففعلا الحرب دي هي ما كويسة الحرب جوهرا ومضمونا وشكلا وبكل أنواع ما كويسة حتى لو كانت حرب بالكلام هي ما كويسة لكن هل الحرب دي نحن ما تعلمنا منها في حاجات رجعت علينا من الحرب دي فتحت عيوننا على حاجات كثيرة وتعلمنا منها حاجات كثيرة ولو ما كان الحرب حصلت ما كنا يتعلمنا الحاجات دي وما كنا عرفنا نحن بنقدر نقعد يوم كامل بعيشة ولا بنقعد 10 أشخاص بناكل كيس مكرونة ولا كيس رز واحد ولو ما كانت الحرب دي ما كان أولادنا بيعرفوا يشتغلوا في ناس كتار جدا الحرب هي اللي علمته يشتغلوا علمته يشتغل الحرف اليدوية علمته المسؤولية أكتر حاجة علمتنا لا الحرب لو كنا جوا السودان ولا لو كنا برا في الشتات المسؤولية إننا تعلمنا إننا نكون مسؤولين إذا علمنا إننا نحب بلدنا بطريقة مختلفة الناس بالذات طلعت وهاجرت الناس بالذات القاعدة في دول برا، وشكرا للناس اللي استضافوا السودانيين، اي زول يعني اي دولة استضافت سودانيين عندها، شكرا جدا يعني لجيراننا اللي ما قصروا معانا في وقت الحرب. لكن برضو الانسان ما بيحس بقيمة وطنه الا لما يكون برا الوطن ده. دي كل الحاجات دي الحرب علمتنا ليها، عرفنا نحس بقيمة بلدنا الحقيقية، عرفنا إنه نحنا بناكل خضروات وبناكل مواد يمكن تكون ما فيها أسمدة، دي براها قيمة. عرفنا إنه وانت ماشي السوق شايلة قفتك الصباح بكل البساطة وبكل الراحة، وطالعة من بيتكم تقضي عليه راحتك ماشي السوق، تاخدي حاجاتك الطماطم والخضار والبصل انت بتاكلي في حاجات أورجينال في العالم بتتباع بقروش كثيرة جدا. حواء السودانية ما عرفت الحاجة دي إلا لما جاءت الحرب، ما عرفت الفرقة اللي كان ساداها ليها البلد إلا لما طلعت برا بيتها، إلا لما تقربت، إذا علمت تدبر، إذا علمت تقعد بيت هوب واحد سنة كاملة بدل ما كانت كل شهر لما تجي مناسبة تشتري توب جديد. حاجات كثيرة يا ناس لو قعدنا من هنا لحد بكرة ودارين نقول الحرب علمتنا شنو ما حقدر. عشان كده مرات الألم بيعلم، الألم بيعلم. ومرات السيد المسيح علمنا وهو على الصليب، يعني هو بيتألم لكن أبدا ما كان بيظهر الألم، أيوة بيتألم لكن أبدا ما كان كاره للألم ده، خلينا نقول هو ما كان كاره للألم. يعني بيفرق كتير ما بين إني أنا أتألم وأتقبل الألم. في ناس الناس اللي بتلقي حياتها بتبقى صعبة بعد ذاك بعد المشاكل وبعد الحرب وبيقطعوا الرجاء في الله، إنهم هم اللي السؤال ليه أتخطى في الموقف ده؟
0: أيوه.
1: ليه أصلا إلا من أساسه إلا أنا؟ ليه تحصل الحرب دي؟
0: أيوه.
1: ليه؟ لا هو يسوع بيعلمنا حتى في الألم هو كان مطيع.
0: أمين.
1: هو كان مطيع.
0: أمين.
1: هو كان مطيع. الكلمة الوحيدة اللي قالها إلهي إلهي لما تركتني؟ يعني في الوقت ده في الوقت بتاع الحرب أن إحنا ممكن نحس مرات كمان إنه الله بعيد، أو من حقك تصرخ ومن حقك تقول كده وين أنت يا رب من اللي أنا فيه. لكن أبدا ما بقول ليه يحصل اللي أنا فيه. يعني أنا السؤال المفروض الحاجة المفروض أسأله وين يا رب من اللي أنت فيه، أو ساعدني يا رب إني أنا أطلع من اللي أنا فيه ده، أو ساعدني ديني قوة فتح بصيرتي على حاجة معينة يا رب أنت، أنا يعني خليك جنبي خليك جنبي. عارفة لما أنا أكون مثلا إناس مرات كثيرة طبعا دي بتحصل معاك هنا في المكتب لما يكون زول عيان فينا فبنجري لإناس لأنه هي طبعا بطبع زول حنونة. إناس صحيح. خليك جنبي نمسك نقول لها إناس خليك جنبي خليك جنبي، دي ما معناها إنه أنت السبب في الحاجة اللي بتحصل لي دي، لكن خليك جنبي لأنه أنت جنبي بحس به قوة. فخلينا شنو يسوع بيعمل معانا كده، إنه أن إحنا نطالب ونقول له خليك جنبي في الوقت الصعب ده، خليك جنبي أنا بحس بأمان لما أنت تكون معاي، خليك معاي عشان وجودك ده بديني قوة. كمان ما إلا أنا يسوع تخليك جنبي تقوم الحرب تقيف طوال وإحنا نرجع بيتنا ونلقى شجرتنا حقة الليمون ولدت نعمل عصير ليمون بارد، لا خليك جنبي دي ممكن الحرب ما تقيف لكن وجودك جنبي بديني قوة إني أتحمل الحرب.
0: نعم. إذا بمعنى يا إيفا إنه يعني الألم هي وسيلة برضو تقربنا لربنا، احتمال لما كنا عايشين في سلام وفي أمان مرفهين وما عندنا حوجة لأي شيء كنا يعني نكون بعيدين شوية، لكن حياتنا دائما الروحية بتتقوى وبتنمو لما نمر بمحكات صعبة وبأوجاع وبآلام، لأنه بنتذكر إنه في الله خالق الكون، الله القدير ما يعني بيعسر عليه شيء، هو اللي بيقدر يبدد كل العقبات والضغوطات وكل المشاكل اللي أنا حاسبها كبيرة دي قدام ربنا ولا شيء ممكن هو يحلها. فما زي ما قالت إيفا ما يحل لنا المشكلة الليلة وبكرة نرجع لهوانا، لكن بالعكس عايزين فعلا إحنا كل ما بقينا يعني ننمو روحيا ونتقرب لربنا كل ما أحوالنا وظروفنا زادت بتتحسن. يعني كلنا هسه يعني تقريبا ما في سوداني ما بيرفع يده بالضرع وبيدعي من أجلي إنه حال السودان يتحسن. حتى الموجودين في المهجر برغم إنهم هم كويسين وعايشين رفاهين وأي حاجة، لكن عندما هاليم طبعا أكيد موجودين في السودان، فالوجع واصل، يعني الوجع ما له حدود، عبر كل الحدود، حتى للناس المرفهة والقاعدة وما محتاجة لأي شيء، ما اختبرت الجوع، لكن لما يشوفوا عبر الميديا إنه في ناس جعانة، في أطفال تعبانة، في مدارس اتكسرت، قلوبهم إن الوجع ده بتحرك المشاعر والقلوب بتتحرك، وبعد كده يقول لك يا أخي أنا بتبرع في المنطقة الفلانية، هو ما عاش الوجع ولا اختبر الحاجة دي ومشى قاعد بعد كده، يعني الإحساس انتقد له مباشرة، لكن ربنا بيحرك القلوب عشان تكون رحيمة بالناس التانية. فالبتبرع ديل يمكن يقول لك في ناس لو ما هو عاش الوجع ما كان هو ساهم في ده، ولا يتبرع بكذا عشان مثلا يحل مشكلة القرية الفلانية ولا المنطقة الفلانية. في ناس بالعكس عاشوا مرفهين، لكن ده ربنا هو اللي بيعمل. ليه؟ لأنه في أيادي بتترفع كل يوم الصباح وبتدعي يا رب يا رب أرسل ناس يكون قلوبهم رحيمة، يقدروا يعملوا يعمروا يساعدونا في إننا نبني مدارس، في إننا نستقر، في إنه يكون في مستشفيات. الأعمال الخيرية دي إذا ما جات ساعد، دي أعمال اسمها أعمال رحمة. ليه؟ لأنه جاية من قلب لحم، ما قلب حجر قاسي، قلب بحس بأخو في تعبه في محنته.
1: أكيد أكيد. وهو عموما يا ناس خليني أقول إنه أي زول لازم يمر بتجربة، يعني لأنه هي التجربة طبعا بتنقي القلب، وبتفتح الزول عيونه على حاجات كثيرة، وبتعود إنه يكون قريب من ربنا. ولكن أنا بس عندي تعليق صغير في الجزء ده، إنه نحن ما إلا نمر بتجربة عشان نكون قريبين من ربنا، لكن خلينا نكون نحن وكده التجربة تحصل معانا فعلا نحن نكون قريبين من ربنا. خلينا نكون زي أيوب، يعني هو قريب من ربنا والتجربة حصلت فما يتخلى، لكن لما نكون بعيدين من ربنا مرات وتحصل لنا تجربة، يعني مرات ممكن نضعف في الوقت ده، لأنه أصلا نحن برا دائرة الله، ما قريب منه عشان نكون قويين. لكن هو عموما تجربة معناته تنقي، وحتى يسوع بيقول كده مجرب عشان يعين المجربين. الكلام اللي تقولتيه ده انه هو يعني الزول اللي اصلا ما يختبر الحاجة قبل كده ما بيحس بيها، عشان كده بتجي اعمال الرحمة دي من قلوب رحيمة فعلا، لان هي اختبرت في حياة دي وعاشت تجارب يعني مختلفة. وبعد كده حتى الناس اللي في المهجر ديل، في ناس يعني ناس وضعهم يعني كويس هسي، لكن الناس ديل معظمهم من وين؟ تلقيهم جايين من مناطق نزاع، يعني حتى الناس اللي لجأت مشت لجوء كده، تلقي الناس دي في معظمها جاي من مناطق نزاع، عاش الوجع العايشة، والناس اللي هسي اختبر وجرب الحرب يعني شنو، فبحس فبيعمل الأعمال دي من اختناع وواقع وإنسانية وبقلب مفتوح. حتى في ناس ربنا برضو بيخد في قلبها إنها تساعد بالناس، تساعد الناس وتحس بيها، يحسوا بوجع الناس ويحسوا بالحاجة اللي فيها الناس. لكن عموما خليني أقول إنه الإنسان في كل وقت من الأوقات هو اللي بيصنع الشدة بتاعته، ولا هو اللي بيصنع الشدة بتاعته، ولا هو اللي بيكون في الرجاء. نحن هسي عندنا حرب والناس عايشة في شدة، في زول بيقح في الحرب دي ويقول لك ليه أنا أعيش حرب، وليه وأصلا الله وين من ده كله، أنا كلام كثير جدا خلاص بتسمع ده غادي يتلاقي له مبرر. لكن هل تعلم يا إناس الزول ده نفسه حتى لو ما بقت في حرب تلقيه بيفكر في حاجات تانية برضو توديه بعيد من الله. في ناس ما عندها حرب، في ناس اتولدت في دول عظمى ودول اقتصادها تمام ومرفه وعنده كل حاجة، داير دبدوب أحمر بيجيبه له، داير أبيض بيجيبه له، وعايز يأكل هومليت ولا داير يأكل بروستي ولا أي حاجة بيجيبه له وبيرجر لكن نفس الزول ده تلقيه عايش في شقاء روحي، نفس الزول ده ما مرتاح، ما سعيد، ما الحياة ما عندها طعم عنده، كل حاجة بيعملها بيركب طيارته بيمشي من وين لوين ما بعرف، يتفسح يطلع كل حاجة خلاص، حاسي بالملل، حاسي إنه ما في حاجة في الدنيا دي هو داير يعملها تاني. بعد كده بيبقى يفكر تفكير عكسي، عارفة بعد كده بيبقى شنو يفكر تفكير عكسي، بيفكر إنه هي ذات الحياة ليه، ونحن ذاتنا هنا ليه، تولدنا هنا، وأصلا هو ذاته ما في، بعدين ما عارف شنو الكون ده عبارة عن انفجار غريب، فبتمشي أفكاره لحتة غريبة. فالإنسان اللي مربوط برجاء في الله، الإنسان اللي موجود اللي مربوط قلبه بالله، الإنسان اللي بيعرف يسوع، تلقيه في في الخير في الوقت السمح وفي الوقت الكعب هو نفس الإنسان. هو دائما فرحان، هو دائما مبسوط، هو دائما سعيد. لكن الإنسان ما مربوط قلبه بيسوع وتلقيه دائما ما مربوط قلبه ما عنده حاجة بتغذيه روحيا، ما في يسوع في حياته عشان يشبع الشبع الروحي ده، تلقيه حتى لو متوفر له أي شيء، القصة ما قصة حاجات مادية. يعني حتى لو متوفر له الحاجات المادية تلقيه هو دائما في شقاء روحي، دائما هو زهجان، دائما هو حاسس بالملل. في ناس في خشومهم بس يقول لك أنا حاسس بالملل، عنده كل حاجة وهو حاسس بالملل،
0: حاسس نفسه تعبان
1: متوجع، حاسس تعبان متوجع، ما داير أقوم الليلة، داير نوم بس ما حاسس، ما في غبال على الحياة. لأنه ما في دافع، لأنه ما في يسوع، لأنه زول ده ما عنده، خلاص فقد معنى الحياة، مات روحيا. خليني أقول الروح هي طبعا اللي بتشيل الجسد، يعني فعليا أنت قبل قلتي الأكل وكده بنتغذى، أيوة بنتغذى، لكن برضو في حاجة اسمها غذاء الروح. يعني الروح لو ما يتغذت برضو بطريقة كويسة ما حتقدر تشيل الجسد. وكثير جدا من الأمراض الدكاترة اكتشفوا إنه مسببات نفسية أصلا. في زول بيجيوا تشنجات، وزول بيجيوا كحة، وفي زول بيرجع وبيستفرق، لكن لما يمشي الدكتور بيقول له ما عندك أي مرض عضوي، يبقى في أمراض نفسية بتسبب الأعراض العضوية دي. والدكاترة اللي معانا في الصفحة يعني يفيدونا برضو أكتر. لكن يعني في أمراض، وفي أمراض الناس بتشفى منها بدوافع نفسية، برجاء في الله. إنسان قلبه مطمئن، واثق إنه هو حيعدي التجربة، وإنه هو ما براه، وإنه هو مسنود، يسوع واقف معاه، يسوع مجرب عارف، حس بالألم اللي أنا فيه، حس بالألم فحيحس بالألم اللي أنا فيه، واقف معي حيديني قوة إني أنا أعدي الألم ده وأتجاوزه. فده بديني دافع إني أنا أتعافى سريع، كان نفسيا ولا بدنيا.
0: أكيد يا إيفا، يعني بجد معاك في الكلام، وأكيد الآلام حتى وإن كانت صعبة، لكن اتأكد عزيزي المستمع إنه في وعد من ربنا، إنه هو قريب أقرب مما تتخيل، إنه هو قادر بلمسة بس يلمس القلب يتعافى، يلمس الجسد ويتعافى، لأنه هو الطبيب الأعظم. إذن كمان رسالة من صديقتنا زينب بترد عليك، بتقول لك كثير الشوق يا حبيبة، أدامك الله بالصحة والعافية، ودمت تاج على راديو سمر. وكمان رسالة من صديقنا مارتين جون بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا مارتين، وسعيدين جدا بوجودك معانا. فطومة بتقول سمح ده أظنه لقبيل، قلنا نعمل تاج ونعمل شير لي الحلقة بتاعت الليلة. سعدني جدا بوجود ناس. أبو وهيبة كمان ما أنسى، أبو وهيبة بقول صباح الخير، أجمل صباح عليك صديقنا الغالي أبو وهيبة، وإن شاء الله رب أنت بخير ووهيبة كمان بخير، وكل ناس البيت كلهم بخير وعافية. أبو هيبة هي أبو هيبة، أهلا بك. إيفا، يمكن اتكلمنا كثير قبل عن إنه كيف إحنا نقدر ننمي الحرفة بتاعتنا، لأنه دي الهسة حاليا ممكن بتساعد في بناء الوطن، أو في إن حتى تسدد يعني احتياجات الكثير مننا، زي ما قلت مثلا الزراعة، صناعات بسيطة، الأعمال اليدوية. فعندي رسالة في الخاص من الصديقة، ثواني بس، صديقة فانتا راحيل، هي بتهني زوجها، هو أستاذ في مدرسة يعني المدارس المهنية، مركز كودي للتدريب المهني، فبتقول له سهرت وتعبت، المهم إنك اليوم أنجزت، وأنا شاهدة على ذلك لإنجاز هذا المشروع الكبير تجاه بلدنا الحبيبة جبال النوبة. ربنا يوفقك أكثر وأكثر يا رب، صلاتي إنه ربنا يمتعك بالصحة وبالعافية عشان تقدر تكمل ما تبقى لك من إنجازات. قالت التدريب المهني محتاج ممارسة ومواصلة في إنه يعني تنمي الحرفة اللي اتعلمتها وتزيد فيها خبرات بممارستك لها، ما تقيف هنا وخلاص، بل نموا الحرف اللي أخذتوها من المركز، ونشوف بلدنا بتعمر بيكم يا رب. عقيل مرقص هو يعني مثال للنجاح بقلم زوجتك اللي بتحبك راحيل فانتا. بتهني زوجها على النجاح العظيم والباهر في مركز كودي بجبال النوبة للمدرسة الحرفية، وخرجت بتقول دي الدفعة الثانية. كل يعني التهاني والتبريكات لك يا أستاذ عقيل، وإن شاء الله رب دائما يعني واقف كده علم في الجبال، ويعني بتقدم المزيد والكثير من مجهودك الخاص، وكمان يعني زوجتك واقفة سند.
1: خليني ناس أنا قبل ما يعني قبل ما أهني أستاذ عقيل على التخرج الدفعة الثانية، خليني أهنيك إنك أنت عرفت تختار زوجتك. خليني أهنيك، ودي حاجة ما سهلة يعني، إنه وراء كل عظيم امرأة دي يعني ما مقول الناس قالتها وخلاص، لكن هو دي الامرأة الحقيقية اللي إحنا عايزينها تكون وراء كل رجل سوداني يعني. وهو أصلاً كل رجل سوداني بنشوف إنه هو عظيم فعلاً في الظروف الصعبة دي، يقدر يعلم الجال كمان يعني رجالنا في جبال النوبة يعني بصورة عامة، يعني ناس عظماء فعلاً كونوا قدروا يعيشوا لأجيال كثيرة في حروب ويخرجوا ناس، وكمان بيفكروا بمستوى يعني علمي، إننا نحن نعمل مدارس حرفية ونخرج منها دفع، الدفعة دي تعمل بوش لعجلة التنمية. بحييك جدا يا أستاذ عقيل، وربنا يباركك يعني بالشغل اللي انت عملته ده، وإن شاء الله كل زول يكون يتخرج من مدرسة كودي يكون يعني نافع للمجتمع بتاعنا في جبال النوبة، ويكون يعني الحاجة اللي انت عملتها دي مثمرة، وتشوف أضعاف 30 و60 و90 في اسم يسوع. خليني أرجع تاني للموضوع بتاع الحرف، وفعلا فعلا هناس احنا فعلا محتاجين انه ننمي الحرف، وزي ما قال استاذنا قبل الميلاد انه حتى يسوع كان بيساعد ابوه في النجارة. يعني احنا كيف نربط الاطفال الصغار اولادنا بانهم يحبوا المهن المختلفة، وكمان

0: ما هو نحن لما نبني البيت برضو يا ماما محتاجين لدولاب ومحتاجين لسرير ومحتاجين لترابيزة. فنحن لو عملنا لو ده نمينا فيه الموهبة دي، لو خليناه ودرس في مدرسة حرفية، ممكن يكون العائد المادي حتى أكبر مما إنه لو قرأ مهندس. أحسن لنا هو يكون نجار شاطر ولا يكون مهندس فاشل، لأنه لما يكون نجار شاطر بيبدع في الحاجة اللي هو بيحبها، بيعمل يعني ممكن يعمل دولاب بشكل مختلف، تصميمات مختلفة، يعمل مصنع للأساس المنزلي، المصنع ده في المستقبل يبقى بيصدر للصين عادي. يعني ما هم الصين ديل ذاتهم كانوا زينا كده، بعدين طوروا أفكارهم، بعدين بيجوا الصين العظمى. إحنا زادنا في يوم من الأيام ممكن نبقى جمهورية السودان العظمى عادي يعني، ونصدر أساساتنا للصين. وواحد تاني تلقيه لما الحاجات القديمة في البيت كلها من تلفونات لسماعات وشواحن، وجاب له مفك وبدأ شنو، انت يا ود موسخ لنا البرندة طول النهار تفكفك في الحاجات. يلا ده السلوك اللي بيخلي أولادنا يحبطوا، تبقى البرندة وسخانة ما مشكلة، لكن مخه هو يكون نظيف. لما نكبت أولادنا نخليهم ما يعني، انت قبل اتكلمتي برضو في جزء عجبني جدا، الوضع اللي نحن فيه بيقى خلي الأمهات متنرفزة، يعني خلي الأمهات نفسيا مضغوطة. الرسالة اللي قالتها قبل برضو أخوتنا عمل دنقل، إنه نحن كشباب حتى نحن كأمهات في البيت بقينا حاسين إنه مضغوطين، الحرب والحالة اللي احنا فيها خلانا نفسيا ما نقدر نتعامل مع الأولاد بطريقة كويسة. كده هدي نفسك كويس، أقعدي مع نفسك شوية، أقعدي تأملي أنت وصحباتك، أعملوا لكم قعدات صلاة، أدعوا صلوا يعني يتفاكروا مع بعض، خلينا نفضفض، أعملوا قعدة بتاعت فضفضة لو رجالنا أو نسواننا، يعني أعملوا قعدة، أقعدوا أصحاب مع بعض فضفضوا. الفضفضة دي مرات بتطلع من جوا الزول كتير، أحسن مما تكون شايل جواك مآسي وأحزان وإنت دايما عايش في شقاء نفسي. وبعد كده ده بيظهر على الأولاد، جاب له كم شاحن ولا جاب له بطارية التلفون اللي عبيها حتقوم عليه طوالب الشبشب، لا ده سلوك غلط شديد وما ينفع. أو أن إحنا دائما بنهتم بشكل البرندة والملايات تكون مشدودة والواطة تكون نظيفة، لكن ما بنهتم بنفسيات أطفالنا، إن هو داير يلعب وين؟ طيب لو لعب في الشارع حتلميه من الشارع، عشان الناس ديل بيقولوا إنك إنت فاكة ولدة في الشارع أو حاسة بالخطر في الشارع. لو لعب جوا البيت إحنا عايزين البيت نظيف، طيب الشافع ده ينمي مهاراته كيف؟ يلعب وين؟ يعني يمشي يعني شافعة صغيرة يعني وأنا مرة بسمعها بتبكي ومتنرفزة بتشتكي بتقول نطير وين نحن. لما سألتها قلت لها أنت ليه بتقولي كده؟ قلت لي يا أخي نحن نمشي المدرسة، الأستاذة في المدرسة ما بتخلينا نلعب بالحبل، تقول لنا بتقعد يدعوه وإحنا دارين نلعب بالحبل، ولما نجي البيت ماما بتقول لنا ما تلعبوا في الصالة، وبتقول لنا حافظوا على المكان نظيف. أيوه. ولما نمرق الشارع الناس اللي بيجوا ماشيين بالعربات دي شايفاهم، قلت لها قلت لي يا إما كل شوية ينهرونا والشارع ما نطير وين نحن، ما لاقي لنا محل نلعب فيه. فيا جماعة خلوا أولادنا يتعلموا ينموا مهاراتهم. اللي انت بتشوفه بالنسبة لك دي حاجة بتوسخ الواطاة ولا دي حاجة بتنمي فيه جواه، وحاجة ده احتياج بالنسبة له هو عايز يعمله. حتى شوف على الصغار اللي تلقيه صغير كده يمسك الملعقة يحكحك مع الواطاة، ولا يشيل الكوباية يدق الملعقة في الكوباية، عنده أضان بتسمع، داير يسمع الصوت ده بنمي جواب حاجات. بكرة ده قد تشوفه انت عازف كبير، ولا تشوفه فنان تشكيلي لو بشخبط كتير، فخليه يعمل الحاجة دي، ما تمنع منها، ما تمنع أولادك من انهم يكونوا بنموا مهاراته.
1: بتفق معك يا إيفا في الكلام، وكمان عايزة برضو أنبه يعني أنبهنا نحن الأمهات على يعني النقطة الجميلة اللي انت قلتيها، وعايزة أثبت نقطة انه يعني الحرفة يعني هي ممكن تضمن برضو مستقبل الشباب لقدام. يعني الواحد لما يكون عنده حرفة في يده بدل ما يعتمد على وظيفة، خاصة يعني حسع في الفترة اللي نحن يا إيفا عشنا فيها كسودانيين، لجأنا لدول تانية لأن إحنا ما كنا بنهتم بالحرفة أو بالحرف في بلدنا، فمشينا لبلاد نزحنا لها ولا لجأنا لها بنفتش في وظائف، في حين إنه البلاد دي ممكن تكون زادة يعني إنسان البلد دي هو ما لاقي الوظيفة، فكيف يدوك لها انت الجاي اساسا ولا

0: شايل معك شهادات لا شايل معك ورقة وشان مهم أنا كنت شغال في الشركة الفلانية أكيد ما حد يقدر تغني عني بيدا. لكن لو كنا فعلا يعني دربنا أو شجعنا أطفالنا على الحرفة ولحدد ما بيجوا شباب ولجأوا لبلاد تانية أو نزحوا لمناطق تانية أكيد كان حيقدروا يوصلوا حياتهم بشكل طبيعي جدا جدا. زي ما قلتي ممكن يفتح له حتة بتاعة تجارة, ممكن يفتح له محل صغير تجارة بسيطة, مشروع صغير يقدر ينمي, أو الهاند ميد زي ما قلتي ممكن برضو البنات يقدروا يعمل ده. لكن احنا كأسر سودانية كنا بنفكر في انه الحرف دي ما بتشبهنا, نحنا بتشبه فئة معينة, ناس معينين, دي لي ناس معينين.
1: أيوة.
0: ما لنا ما
1: وضعي الاجتماعي,
0: وضعي الاجتماعي ما بينفع
1: بكرة يقولوا ولد
0: أيوة. بكرة يقولوا ولدي ده شنو, كل مرة جايب لي خشب في البيت وبتدقدق فيه وعملت ازعاج للجيران وازعاج لي عايز تفضحني, ويقول ولد هذا كل دقيقة حايم في الشوارع بلقط الخشب. لا, هو ما يحوم في الشوارع, انت جيب له الخشب لحدد البيت ساعدي واقعد افهم انه هو داري عمل شنو. ممكن عادي تمسك له الخشب من هنا والمنشار من هنا وتعمل معه شكل جميل وتشجعيه جدا جدا, لما يكبر ممكن يفتح لك محل موبيليا كبير. ما بالضرورة إلا إحنا دائما بنستعير من حتة بتاعت مثلا دكان نجار وكلام بالشكل ده, إنه النجار ده هو اللي عمل لك الكراسي اللي أنت قاعدة فيها الانتريه والسرير, المهم يعني الحاجات اللي أنت محتاجاها في البيت. فكيف إحنا كثيرة. بنحتقر الحرفة دي أو المهنة دي في إنه أنا ولدي ما دايره ويطلع كده. ودي الحاجة اللي هسه حاليا دخلنا فيها في ورطة لما سافرنا لا قدرنا نلم في وظيفة, لا قدرنا نلم في نشتغل مع الناس الحرفيين اللي هم عندهم مكانات شغل. بالعكس بدينا تاني من أول وجديد, أنا أمشي أقعد أشوف النجار ده بيقطع الخشب كيف ولا بيعمل في شنو, أو أنا أكون عامل صغير في دكان أترسل يا داب أنا دار أتعلم النجارة, أو يا داب بقيت أشتغل في مزارع ألم القش, في حين أنه أنا ممكن أكون زول أنا بس يستعان بي يعني يعتمد علي في الحرفة دي. فإحنا ما نشوف ما نستقل من الحرف, بالعكس إحنا في الفترة دي بالذات محتاجين ننميها, محتاجين ننشئ مدارس للحرف, نعلم أطفالنا, نشجعهم كمان على ده, ونسيب فكرة إنه أنا ولدي ما ممكن يطلع مزارع ولدي ما ممكن يطلع نجار. والمهمة الحاجات اللي نحن بنستقل بيها من ناس كانوا هم فعلا ناجحين فيها جدا جدا, وياما فتحوا محلات وبقوا يعني تجار كبار جدا جدا وناس معروفين في السوق.
1: هو فعلا يا ناس, بس برضو زي ما قالت واحدة من صديقاتنا قبيل إنه الإنسان ابن بيئته. خلينا نفكر إحنا كشعب سوداني العائد الاقتصادي بتاعنا أصلا بيجي من وين؟ ما العائد الاقتصادي بتاعنا إننا نحنا كل الناس زي حيطلعوا دكاترة ومهندسين ونحنا بنفتح مستشفيات وعندنا ناس بيجوا من برا السودان يتعالجوا. إحنا على فكرة العائد الاقتصادي بتاع السودان بيجي من حرفتين, والثالثة في الطريق ولسه يعني بدينا فيها لكن جات الحرب ما كملنا. يعني خلينا نقول إنه اقتصاد السودان قائم على الزراعة والرعي, وبعد كده التعدين اللي هو التعدين اللي لسه نحنا ما قدرنا نكمل فيه ده. عشان كده الحاجات الهس دي اللي قائم على اقتصاد السودان دي معناته إن إحنا إما نكون رواعية, إما نكون مزارعين, إما نكون معدنين. الرواعية والمزارعين والمعدنين ديل منو؟ بيجا بيتقال لهم مهندس زراعي خلاص, بيتقال لهم بيقولوا شنو هو طبيب بيطري تمام, بيتقال لهم مهندس جيولوجي. يعني أيوه. احنا ما نمسك الحاجات يعني طيب احنا لو كلنا نحن بقينا دكاتره كويس, منو اللي بيكون بتاع دكان, منو اللي بيكون تاجر, منو اللي بيرعى بالبهايم, منو اللي بيزرع, بناكل كيف, بناكل منو؟ احنا اقتصادنا مبني على ده. شايفين حتى دولة الصين دي بدت, بالمناسبة الصين الهسي بتصدر وبتصنع وبتعمل دي, بدت اقتصادها بالزراعة, بدوا اصلا دي دولة بيزرعوا الرز, والناس دي كلها في الدنيا دي كلها بتاكل الرز الصين, هم مصدرين لده, وبيزرعوا نبات تاني برضو أنا حذكر على الهوى لكن ما عارف أين صايت, وبعدين يقول لنا شنو هم. طبعا بيزرعوا كان الأفيون لكن بيستخدموا لأغراض طبية, فهم كانوا مزارعين في المقام الأول. يعني هس أي صيني تلقيه بيحب الزراعة, حتى شفتي لو هو دكتور تلقيه جايب له شتلة كده خاتية يرشها بالموية من الصباح. يعني بيزرعوا, طوروا الزراعة دي, بيقوا ما بيزرعوا في الأرض بس, بيزرعوا في كل حاجة حتى الفلين. فنحن ليه نحن عندنا مساحات شاسعة من الأراضي، مساحات ما مزروعة، مساحات ما محتاجة لأسمدة، أراضي خصبة. إحنا عندنا 2 مليون حاجة كده كبيرة جدا، مساحة كبيرة جدا دي لسه ما مستخدمة، دي ما مستخدمة في الزراعة. ليه أنا ولدي ما يكون مزارع ويمشي يزرع الحتة دي ويتعلم فيها حرفة الزراعة، وبعدين كيجي يقرأ ويبقى مهندس زراعي ويبقى مهندس ري ويبقى مهندس؟ في حاجات كثيرة إحنا بنشوفها كحرف، لكن هي عندها وصف أو درجات علمية وعندها وصف علمي. يعني زي المهندس الزراعي، فرقه من المهندس المعماري شنو؟
0: ياهو.
1: وممكن يكون المهندس الزراعي ده بيقرأ بطريقة يعني علمية وطريقة يعني مفيدة لنا نحن في السودان أكتر. فأنا أتمنى إنه نص المهندسين، ومعليش يعني أنا مايكل عشان ما تزعلوا إننا مايكل وباش مهندس رأفت بيزعلوا إننا واحد شيء يقولوا درشنا المهندسين، لكن نص المهندسين المعماريين ديل كده خليهم يبقوا مهندسين زراعيين، يمشوا لنا جبال النوبة دي، يستثمروا في الأراضي الفاضية اللي لسه ما مزروعة، الأراضي اللي بتنزل فيها المطر كل سنة وبتروح ساي، يعني حتى لو فيها شجرات كده قام نزول بيأكلهم. فخليهم يمشوا يشوفوا لنا، يحسموا لنا الفواكه اللي بتتوقع ساي في جبل مرة وفي خور أبو حبل وفي أبو جبيه، الحاجات اللي بتاكل فيها البهايم دي كيف نعلبها، كيف نصدرها برا، كيف نستفيد منها كعائلات اقتصادية بدل ما هي بس حاجة ومرمية في الأرض. الثروة السمكية اللي عندنا دي إحنا النيل ده ما مستفيدين منه حاجة، خلينا بس هاي نقبض السمك اللي فيه ده ونبيعه. كل الحاجات دي حتى البسيط السمك ده لو طور حرفته دي ممكن الليلة يعني هو بيصطاد أسماك وبيبيع، ولما الأسماك دي ما تتباع معاه ممكن يكون بيرميها ولا بيعمل بيها أي حاجة. لو شغل مخه شوية بس بيقت في تلاجات، لكن برضو الكهرباء قاعد. المهم لو شغل مخه شوية وعمل الأسماك دي علبة، وبعد كده بيجينا نوديها للجيران القراب، بعد كده طورنا الحاجة دي، طورنا الحرف دي، يعني بيبقى وضعنا أفضل. وبعد كده نحن بيبقى فعلا فعلا النعمة ربنا ادا. واحدة من الحاجات اللي انت يعني بتكتسبها او واحدة من الحاجات اللي بيعلمنا ليها يسوع ان نحن نكون مدبرين. دي ما بس مدبرة انا هعمل ملح ببصلة واحدة، لا، انا هعمل الملح بعدد البصل المفروض يتعمل به، لكن ما هأزيد، ما هأرمي. لو عملت الحاجة دي كثيرة ما هرميها، هيستفيد منها زول تاني. فنحن بدل ما نرمي الثروات بتاعتنا دي خلاص خلي ناس تانية تستفيد منها، يعني بدل ما نحن نشيله يعني وما شغالين بيها وشي حارب وشي شنو ما عارف، خلي الناس عايل في الحارب، لكن نحن خلينا في زراعتنا وفي زي ما قالوا طق الصمغ بتاعنا، وخلينا في الحاجات اللي ممكن تقدم.
0: يا سلام يا إيفا. خلينا يعني كده نريح المستمعين ديل كده شوية، أقرأ رسائل ونطلع فاصل قصير ونرجع نواصل، رايك شنو؟
1: نطلع
0: ممكن
1: فاصل.
0: تساعديني في الرسائل دي قبل ما نطلع الفاصل. عندنا رسالة من صديقنا عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمر، الأنيقين دوما برواياتكم، الحياة قال رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، لا تتوقف عند سطر حزين، قد تكون النهاية جميلة، لذلك الوصول لمبتغانا وأملنا المفقود طريقة ليس مفروش بالورود، لذا التعب راقد إذا أردنا حياة متزنة، وحتما راضين بالتعب ما دام أملنا في الكريم ممدود. يا سلام يا صديقنا عمر، فعلا نحن لولا تمسكنا بالأمل والرجاء وإنه عارفين إنه الله هو موجود، هو اللي بيقدر يطلعنا من كل المشاكل والحاجات الكثير احنا شايفين نادي، اكيد ما كنا حنكون قاعدين لحد هسه، كنا ساي متنا وجع ومتنا حسره.
1: ايوه، واكثر حاجه عجبتني في عمر يعني رواياتكم الجميله. عمر انت شكلك روائي يا عمر كده، قول لنا لو انت روائي عشان طبعا كمان نقرا يعني رواياتك وكده. عمر شكرا جدا للرسالة، فعلا الحياة عبارة عن
0: رواية،
1: يعني رواية أو قصة إحنا عايشين جواها، لكن خلي القصة دي دائما يعني تخيل نهايتها سعيدة.
0: أمين. كمان رسالة من صديقنا فضل، عندك رسالة فضل؟
1: رسالة فضل ما عندي، لكن عندي رسالة محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام وبركة الرب يسوع المسيح مع جميعكم. بيقول دكتورة إيفا، أنا ما دكتورة صراحة، لكن شكرا لللقب العلمي الرفيع يا ديسكوفر. بيقول عادات فعلا، قال البرنامج جميل والموضوع مهم، شكرا لك يا صديقنا الغالي. بيقول بس أنا من ضمن الناس درست في الرواكيب وشنطة، والشنطة كيس، والشنطة كيس دمورية، حتى قال لما جيت الخرطوم شفت الأطفال شايلين شنط، أنا قال اتصدمت أيوة وسألته وقالوا لي ديل أولاد حكومة، عشان كده قال أنا حتى الآن بفكر في الموضوع. كل كان عدم وجود الدولة للأسف، وشكرا رب يبارك حياتكم جميعا. وربنا يباركك يا دوسكفر، وانت دائما واحد من الناس المهمين في البرنامج، ونحن دائما لما انت تتأخر ما تكتب الرسالة بنكون شايلين هم دوسكفر حيرسل الرسالة بتين. فشكرا لتواجدك رغم الظروف اللي انت بتكون فيها، الحاجات اللي بتخليك ما تحضر البرنامج من أوله. يعني بيحكي لنا يا عمر سنوسي، بيحكي لنا ديسكفر قصة جميلة لطفل شايل كيس دمورية فيه، وهو ما يعني أنا ما حقول كيس دمورية، هو شنطة في المجتمع ذاك، هو شنطة. وما أجمل الحياة في الريف يعني ناس، يعني الطفل ده ما كان حاسس إنه في حاجة احتياج اسمه شنطة، كان الكيس ده شايل له كتبه، شايل له كراسات، والركوبة باردة في أمانة الله، لا كهرباء قطعت، لا وبيمشي يردي الحفير ويجيب الموية، لا موية قطعت، فعايش متعايش مع الظروف بتاعته دي لحد ما جاء المدينة. لما جاء المدينة لقى ناس شايلين حاجات كده مختلفة من الشنطة اللي هو شايلها، أو الكيس بتاع الكراسات بتاعته شو هو شايله، فسأل قال دي شنو؟ قالوا له دي شنطة. يعني يا ده بتعرف على الشنطة. أنا طبعا عجبتني القصة دي شديد يا محمد ديسكفر، يعني جد يعني بديت أتخيل في الطفل الجميل اللي كان الوقت داك محمد. وبعد داك يعني بعد داك بدأ يتأغلم، قاموا قالوا ليه وديل الناس أولاد الحكومة، يعني لأنه الحكومة موجودة في الخرطوم، طبعا كل أولاد الخرطوم أولاد الحكومة. لكن محمد أنا أحب أقول لك إن إحنا كنا موجودين منذ الطفولة في الخرطوم، بس برضو كان في ناس برضو عندهم أكياس بتاع دم، أو عندهم شنط بتاع الدمورية نفس اللي كانت معاك دي، وفي ناس ما عندهم شنط ذاته، تلقيه جايب كراساته في كيس العادي، الكيس اللي بيشيلوا بيه. كان في كيس الورق زمان على ايامنا، طبعا احنا يعني ناس قدام من زمان كيس الورق، كان في كيس الورق، كان في كيس الورق والناس بتخد فيه والكراسات، وتلقيه شايل قلمه في يده عشان ما يقع منه. لكن هل تعلم انه الناس ذيل كانوا بيكونوا دائما هم الاوائل، هم الناس ذيل بيكونوا الاوائل. وانا هسي بسلم عليهم كلهم، دفعتي القرو معاي في من الابتدائي والجامعه، بحييهم كلهم، وكل الناس ذيل كانوا دفعه ناجحه جدا، كانوا كلهم يعني ما فيهم زور رجع ورا، كلهم بيجوا ناس ما شاء الله عليهم، حتى يعني في مستويات عليا في الدولة يعني بيجوا موجودين، وكان لهم إسهامات كثيرة جدا في بلدنا السودان. شكرا جدا على رسالتك الجميلة.
0: أمين يا رب. وكمان عندنا رسالة من صديقنا دانيال أويد، بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا، مستمعي راديو سمر الحلوين، بعد كل الوجع دي براها شايلة تعب سنين، بس بيقول اسمعني، الوجع ما نهاية القصة، ممكن نتعب ونبكي ونسكت، لكن الرجاء ما لازم يموت مع الوجع. كيف نعيش وما نفقد الرجاء؟ يوم بيوم ما تشيل بك، عيش يوم بيوم ما تشيل بكرة كله في راسك. أسأل نفسك اليوم بس أنا أقدر أعمل شنو عشان أرتاح شوية، حتى لو كوباية شاي هادي، خلي في حاجة صغيرة،
1: خلي في حاجة صغيرة مستنيها. نسمة باردة، صلاة، مكالمة مع زول بتحبه، أغنية قديمة. قال الرجاء بيبدأ من الحاجات الصغيرة دي. يا سلام عليك يا دانيال. الوجع ما بيرفع داري يقول قيمتك، الحصل لك ما بيحدك انت، ما بيحددك انت منو انت. ولسه قال بتستاهل راحة وحياة هادية، قال ما تشيل براك أحكي لزول بتثق فيه، وده مهم جدا يا دانيال فعلا. قال أحكي لزول بتثق فيه، ولما الوجع يبقى تقيل شديد الكلام مع زول متخصص بيفرق. دانيال بجد شكرا لك، ويعني إحنا زي ما تعودنا من أشقائنا في جنوب السودان، يعني مرات الواحد بيقول بصعوبة أشقائنا في جنوب السودان، لأنه نحن لسه ما تعودنا إنه أنتم ما موجودين أو أنتم دولة وإحنا دولة. يعني إحنا حاسين بمشاعر كثيرة مختلطة، بس المشاعر كلها بتقول إنه إحنا في الأخير شعبي واحد، شعبي يتعلم يعني يتعلم يتحمل الوجع. فشكرا كثير يا دانيال، واسم دانيال ده اسم يعني انا بحبه شديد لانه ده اسم استاذي، وانا بسلم كثير على استاذي الغالي جدا دانيال اندراوس لو كان هو بيسمعني، ربنا يباركك وين ما انت موجود. بيقول حاجات كثيره مهمه ايناس. قال اول حاجه لازم يعني تعيش يوم بيوم، وفعلا نحن بنفكر في بكره، احنا اي صح نفكر لبكره، لكن كمان ما ننسى يوم الليله. عشان كده الرب يقول انه يكفي اليوم شره، يعني الليلة اليوم اللي احنا عايشين فيه ده خلينا نفكر فيه ونعيش فيه حقيقي، لأنه لو أنا بس قعدت أفكر في بكرة في بكرة حنسى يوم الليلة، ما حعيش يوم الليلة

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برجل دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك. عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم. كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه. فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم سبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة البدويت ضربة الذباب، دعوة لك تسمع عنها لأن الحلقة مهمة، الحلقة جميلة وفي مواضيع والموضوع مهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0537976559. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. السلام. الموضوع ده كبير، الموضوع ده بنحتاج له كل يوم نسمع عنه. دعوة ليك تسمع.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف تكون الوحدة بين الناس.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصف ورقلنا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976655 35. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك. وموضوع الليلة مهم جدا جدا، نعمل لنفسنا شنو؟ هل العنوان ده جاء قبل كده؟
1: سلام وتحية لكل متابعين برنامج راديو سمر، وبالأخص برنامج الحل في إيدك. الموضوع الليلة حيرني شديد وفكرت فيه، وكل ما أكتب له عنوان أجيف والجو ما مناسب. في الآخر كنت أقول أنا عايز أعمل لروحي شنو، أنا روحي دي داير أعمل لها شنو. نحن كلنا عايشين في الدنيا، وكلنا عايزين نحقق أحلامنا، وكلنا عايزين نكون سعيدين ومبسوطين وبنهتم بصحتنا، ونقدر نجيب لها أحسن أكل صحي ونتابع برامج ونجيب ده ونخد ده، وممكن كمان ندلع روحنا أكتر ونمشي نجيب لنا عربيات ولبس. ده كله حاجات سهلة، ولو اشتغلنا وبذلنا مجهود بنعرف نجيبه. لكن نقدر نقول ده كله اهتمام خارجي، لكن القلب ده اللي بيقدر يغير منه. نحن بنقدر كل يوم نغير لبسة، وبنقدر كل يوم نغير شكل، لكن أنا بقدر أقول الليلة يوم السبت ألبس قلبي الجديد قلب المحبة، ويجي يوم اللحد أقول الليلة يا إخواننا يوم اللحد كده نلبس قلب العبادة، واللي يجي يوم الاثنين أقول الليلة يوم الاثنين يا إخواننا كده نلبس قلب الكرم. في الآخر حلقة إنه دي غنعانة بلبسة، ويا ما في ناس لابسة أقنعة، لكن إحنا ما عايزين نتكلم على ده. نحن عايزين نتكلم عن حقيقي نحن نعمل لنفسنا شنو، حقيقي نحن نقدر نخضع قلبنا ده كيف، ونمدي نفسنا دي كيف. كيف نقدر نقوم نفسنا؟ نقومها وما نجبرها. ففرق شاسع بين اني انا اجبر نفسي على الحاجة، واني انا اخضع نفسي للحاجة، استخدم ارادتي كاملة في اني انا ابعد نفسي من الحاجات دي، ابعد نفسي واحمي نفسي من الافات دي. ممكن انا اعملها كيف؟ هل انا عشان اعيش في مرضات الله لازم ابعد من الدنيا، اعمل لنفسي سور كده واعيش جواه، ما يكون عندي علاقات مع ناس، ما أخد نفسي في وسط فرحة، ما أفرح، أبعد نفسي من كل حاجة، أشوف لي مكان منعزل كده وأكفل نفسي فيه، أكفل عقلي، أكفل قلبي. في ناس فعلا افتكرت إنه بعادة عن الناس وعدم تعامله مع الناس هدى العيشة، أو هدي العيشة الدائرة ربنا. نهاية ده ما التقويم للنفس، ربنا عايزنا نكون في نص الناس، ولا ما كان قال لنا انت نور العالم؟ كيف يقول لي انت نور وانا اشيل النور ده واكفله بعيد؟ يبقى انا بعمل حاجة مخالفة لكلام ربنا. لكن انا اقدر اعمل التوازن ده كيف؟ اقدر كيف انا ابني نفسي من جوا، وكيف انا اقدر احمي تفكيري من الدنيا ومتع الدنيا؟ ودي انا اعملها كيف؟ لو نحن حاولنا نعملها بنفسنا صعبة، حيكون في تنازع جوانا. عشان كده ما تجو نرجع للأدانة الدنيا، للأدانة العمر، ونشوفه قال لينا نحن نعمله كيف. طيب أول خطوة في الموضوع ده عشان إني أبني نفسي من جوا، عشان أعمل النقطة دي وأول طوبة أو أول أساس للبنيان، إني ما أمثل على الله. أيوة ما أمثل على الله. نحن مرات كتير بنقعد قدام ربنا، لكن عشان قعدتنا دي يكون ليها ثمر، ما أمثل على الله. أيوة ما أمثل على الله، أجل ربنا بكل الفيني، بكل الفيني، وأخدته قدامه. ونحن عارفين إنه الله عارف كل شيء، لكن نحن لما نقعد قدام ربنا ما بنقول كل شيء، لكن لما نقعد قدامه ما بنقول له كل حاجة، بنقول له يا رب ساعدنا. طيب ربنا يساعدنا في شنو؟ ما نحن لازم نحدد نحن عايزين نقول شنو. من حبنا لربنا مرات نحن بنتكسف، بنخجل إنه نجي لربنا ونحترف له، بالذات لو كان غلط تخلينا نقوله في ضعفات بتحصل لنا، بنخد ربنا في إنه أنا لو كنت له أنا يا رب عملت كذا وكذا هينزل علي العقاب قبال الرحمة، فبقوم بقول يا رب ساعدني، ما هو عارف. لكن نحن نسينا إنه لما نحن نعترف بالحاجة ده نص الحل، وخطينا ربنا في نقطة العقاب. لا لا لا، أول نقطة في بنيان نفسنا إننا نشيل غلطنا ده ونخطه قدام الله. يا الله أنا ضعيفة في كذا في كذا يا كذا مهما يكون، عشان ربنا يعرف يعالجني وأطلب منه يسامحني. وأعرف حاجة، أعرف إنه أول ما أحترف بالكلام ده، أول ما أقدم مرضي ربنا قاله الطبيب الأعظم. الطبيب الأعظم لو أنت ما جيت قلت له كل حاجة، لو ما اشتكت له من الجواك، ما ضروري نحن فهمين، ما ضروري يا أخواننا نحن نجي نشتكي لربنا من إنه فلان ظلمني، فلان شال حقي. ممكن أجي اشتكي له من نفسي، أجي اشتكي له من ضعفاتي، أطلب العلاج. وأعرف إنه العلاج بياخد وقت، لأنه طول ما العلاج بيتاخد بطريقة معينة، بيتاخد بجرعات معينة، محتاج وقت. ودي نحن بنمل منه. ما أنا صليت الليلة مرة ومرتين وثلاثة وأنا في نفس اللي أنا فيه. أعرف إنه صلاتك بتستمع، أعرف إنه أول ما قدمت مرضك العلاج بدأ، لأنه دي أول خطوة في العلاج، لأنك أنت كونت كده علاقة مع الله مبنية على الصراحة والثقة والتصديق. خلوني كده أضرب لكم مثل، رغم إنه مثل يعني بسيط لكن ممكن يقرب الفكرة اللي أنا عايز أقوله. لو أنا اشتريت جهاز جديد وما عندي المعرفة الكافية إني أشغله، هامشي أعمل شنو؟ أكيد هجيب الكتالوج وأقعد أشوف التعليمات اللي بتتقال لي وأنا أنفذها وبكل صغة. وكمان لو لقيت رقم مكتوب عليه خدمة العملاء واتصلت ورده، هأحس بصغة أكتر وحقوم مبسوطة أكتر. لو الجهاز ده أنا جايباه ماركة مسجلة وماركة عالمية ومعروفة، حأكون واثقة من النتيجة اللي أنا حاصل ليها. لو أنا اتبعت الخطوات وأنا حكون واثقة جواي صغة، ما أنا ماسك الكتالوج في يدي. خلونا نعمل نفس الشيء مع ربنا، خلونا نتبع التعليمات اللي قال لنا، لأنه هو خلقنا، لأنه العارف بيشغل فينا شنو بيطلع أجمل صورة، فنحن نمشي وراه حتى لو ما فاهمين. مرات كثيرة ربنا بيقول لنا حاجات أعملوها، بنقوم نحن نقول لا لا لا لا، نعملها ليه؟ ربنا في كتابه قال لنا أبعد عن الشهوات الشبابية، أهرب، مش قال أبعد، قال أهرب، أهرب من الشهوات الشبابية. كلام واضح. أنا لو عندي جهاز قالوا لي أضغط الزرار اليمين أفتحيه، بدون ما أفكر حامدي يدي وأضغط الزرار اليمين. لما ربنا قال لي أهرب من الشهوات الشبابية، ليه أدت نفسي هنا إنه المجال أنا لا لا لا، ما أنا ما ممكن أقع في الحاجات دي، ما أنا ما لا أصلا ما قاعد عين للمناظر دي، أنا أكبر من إني أنا أقع في حاجة زي دي. لأنه أنا لو ما هربت هأفتح لنفسي مجال للشك، هأفتح لنفسي مجال إنه أشوش به عن الصورة اللي حتطلع. لكن لو أنا تعاملت كأنه ده جهاز بالضبط، أضغط هنا أنا بضغط هنا أهربي، هربت، النتيجة حتكون شنو؟ أكيد حتكون في نتيجة. النتيجة حنلقاها في غلاطية الإصحاح 5 والآية 24، إني حأقدر أصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. دي أصلب جسدي مع الأهواء والشهوات، دي ما حأقدر أنا أعملها لو ما كانت في طريقة من ربنا إني أعملها. لكن لما أحاول إني أنفذها مع نفسي، حلقى نفسي وقحت مرة ومرتين وثلاثة وما أعرف أطلع من الحفرة دي نهائي. طيب أنا أقدر أفهم معنى الآية اللي بتقول من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى الحياة الأبدية. في ناس كتير كلمة يبغض نفسه بيفتكروا إني أنا أكره نفسي دي، إني أنا أحرمها، إني أنا ما أدي حقها. لا، بغض النفس بيجي هنا لكرهي للأخطاء اللي بتحصل ليها، أكره الغلط ليها، وده ما بيجي إلا لما أنا فعلا أمشي بالخطوات اللي اداني ليها ربنا، اللي هي اتبع الزرار زي الجهاز بالضبط. طيب في الآخر اللي بيحصل شنو؟ أنا لو قدرت أعمل زي ما ربنا قال، وقدرت أعرف إنه عظمتي ما في عيون الناس، إن أنا أكون عظيمة قدام ربنا، دي العظمة الحقيقية، زي ما يتقال عن يوحنا المعمدان في لوقا الإصحاح 1 والآية 15. وكل الحاجات دي بتخليني إنه أنا أبني نفسي من جوا، وأصل للمرحلة دي إنه أنا عندي خصوصية مع ربنا، عندي علاقة مع ربنا مبنية على الأمان، مبنية على الصدق، مبنية على الصراحة، بتوصلني لنقطة الخضوع وليست الاستسلام اللي بيجي منه الجبر. أنا لو جبرت نفسي على حاجة ما هقدر أجبره بكرة، لكن لو خضعت هأظل خاضع طول ما الخضوع ده بيديني نتيجة إنه بيرفعني لفوق. ففي الآخر ما هنلقى إنه غير إننا نحن نرجع ونسمع كلام ربنا، وإنه نحن نتواضع قدامه، وإنه نحن نسلم له نفوسنا، وإنه نحن نديه السلطة الكاملة في علاقتنا به. لأنه العلاقة مع ربنا ما هي علاقة مبنية على أعمل وما تعمل، علاقة مبنية على المحبة، علاقة مبنية على الصدق. فنحن في الآخر لازم نتوكل على ربنا في كل حاجة، ونرجع لكلام ربنا اللي بيقول لنا إنه برعانا وإنه بيحمينا وإنه الحصن اللي بنعيش فيه. وفي نقطة مهمة جدا إبليس بيلعب لنا فيها، نقطة إنه لما نحن نكون ناجحين، نجاحنا حتى في شغلنا عادي، لكن الأخطر منه لما نكون نحن جوانا نحن ناجحين في علاقتنا مع الله، لا أنا ما بعمل كذا، لا أنا ما بعمل كذا، لا أنا بقى عنا علاقتي مع ربنا كويسة جدا، فيصبني الغرور، أقع في شرك العظمة، وأبقى أنا عظيم قدام نفسي ما عظيم قدام ربنا، وأنسى إنه دي أول خطية وقع فيها إبليس، إنه لما قال أنا أضعد فوق المرتفعات السحاب وأصير مثل العلي. نحن مرات بنطلع فوق نجاحنا، بنطلع حتى فوق علاقتنا مع ربنا، وبيصيبنا العظمة والقرور. فدي نقطة نحن لازم نبعد منها، لأنها فخ كبير جدا نحن بنقع فيه، وإبليس بيعرف إرمينا فيه بدون ما نحس. عشان كده بنلقى إنه كلمة ربنا هي الحقيقية، نلقاها هي اللي بتوفر لنا الأمان. عشان كده بنرجع لكلمة ربنا اللي بتقول عليه فكرة ما تحتمد على أفكارنا، ما نحتمد، لأن أفكارنا ممكن ترمينا في شرك زي دي. فخلونا في الآخر نقدم كل الشكر لربنا، نقول له شكرا يا رب لأنك أنت عينك علينا، شكرا يا رب لأنك أنت بتدينا البصيرة اللي نعرف نمشي بها في طرقنا، يا رب لكل الشكر.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

انت صاحب التاج الحقيقي يا رب. كل ملك مزيف حتى لو كان بتاج من ذهب.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة في برنامجكم ساعة سمر. أكيد ساعة بنقضيها مع بعض، رحلتنا جميلة جدا جدا، بنستمع فيها لترانيم روحية من مرنمين مختلفين، وكمان بنتناقش مع بعض في موضوع بسيط وجميل وخفيف، لأن الأمسيات دائما يعني الحاجات فيها بتكون خفيفة وحلوة عشان الناس الجاية يعني راجعة من أشغالها المختلفة تعبانة. فأكيد يعني بنديكم دعوة لأنكم تيجوا وتشاركونا وتنضموا لنا في أمسيتنا الجميلة والمباركة دي. إذن حباب كل زول موجود وحباب كل زول فتح الرادي وقاعد ومستنينا، بقول لك يعني أطيب التحايا وأصدق الأمنيات بأن يكون هذا المساء مليان بالراحة والطمأنينة والسعادة. كمان تحية خاصة لكل أسرة يعني بتجتمع على المحبة، ولكل زول يعني زي ما قلت أنها يعني يومه بجهد واجتهاد، وكمان لكل طلابنا اللي بيواصلوا طريق العلم بنقول لكم إن شاء الله رب التوفيق والنجاح. وكمان بقول تحايا وسلامات لكل زول بيرسم الأمل رغم التحديات، يا رب يا رب يجعل المسا ده يعني بداية لأيام جميلة وكمان أخبار تكون مفرحة للجميع. إذن أهلا بكم وسعيدة جدا جدا يعني انضمامكم وبطلتكم علينا. إذا عايزين تراسلونا وإذا عايزين تسمعوا ترنيمة معينة ياريت تقولوا لي، وأكيد أنا حكون مبسوطة جدا جدا بمراسلاتكم وكمان بمداخلاتكم وبتفاعلكم معنا على حلقتنا الليلة. إذن راسلونا على رقم الواتساب 0035796565359. يا سلام كمان على الناس اللي بتحضرنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم. وإذا في زول بيسمعنا وعايز ينزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمتميزة علامة الجبنة. مرحب بكم وأجمل مسا عليكم مع أولى باقتنا الترانيم والماشين نسمعها، أنت أسمى من الغنم.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أجمل مساءات عليكم مستمعينا الأعزاء، ورجعنا تاني بعد ما استمعنا لأولى ترانيمنا. وحابة كمان أرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا وسهلا بك وطوالي، تعالي انضم لرحلتنا لأنه أكيد مكانك محفوظ. ويعني كده إذا حاب تسمع أي حاجة الفرصة لك، ممكن تقول لي عايز اسمع دسمع يا ترانيمة بالضبط، أو كمان إذا عايز تناقش في موضوعنا الليلة طوالي الفرصة مفتوحة وجاهزة، بس خليك موجود معانا لحد نهاية الحلقة، ما تمشي بعيد. وكمان ممكن ترسل يعني أو تعمل تاغ أو يعني تعمل لنا إعلان كده لأصحابك لراديو سمر، وترسل اللينك وخلوهم يحضروا معانا ويتابعونا، وكمان يكونوا فعالين. وكمان إذا حابين يطلبوا أي ترنيمة بنقول لهم حبابك وأهلا بكم. إذا مستمعينا، من القلب طلع النشيد من غير ميعاد ودوزنة، مكتوب كلامك كل حق يسوع صورتك اظهره، انت اسمى من الغنى في كل كلمه لحينه. يا سلام، المرنم كتب كلمات جميله جدا جدا، واحنا عشان كده في امسيتنا مستعدين نرفع اصواتنا عاليه نمجد فيها الرب لانه يستحق المجد. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع لترنيمتنا الثانيه مع المرنم عبد الله كوش، خليكم قريبين لانه فاصل حنستمع فيه للترنيمه ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة والأبيات العميقة، يعني كتابة وكلمات فعلا عميقة جدا جدا. واحدة من الكلمات الجميلة أو العبارات الجميلة الكتبة المرنم بيقول: الله علمنا التسامح، كيف نخاوي نعيش نبشر، كيف تبين صورة الله فينا، كيف نوري الناس نخبر، نبقى زي نور بيهدي تايه في ظلام عالم بيودر، نبقى زي نور يهدي تايه في ظلام عالم بيودر. ودي فعلا مهمتنا، احنا نبقى نور للزول اللي عايش في الظلام، وانه فعلا تبين سرطان لفينا عشان لما يشوفونا يقولوا انه فعلا ديل اولاد الله، لانه مكتوب من ثمارهم تعرفونهم. اذا اهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي، بقول لك تعال، لانه موضوعنا الليله موضوع خفيف جدا جدا من العنوان او من شكله كده، يمكن يعني يظهر انه أخ موضوع عادي وطبيعي، يعني شنو يعني الموضوع ده عادي، بقوم من الصباح بقضي يومي عادي وبشتغل برنامج عادي، مشاويري كل شيء أنا عايزه، يعني بمشي اليوم. يعني عايز أخدكم الليلة في مؤذنه كده، عرفتوا عنوان موضوعنا حيكون شنو؟ عنوان موضوعنا: كيف بتقضي يومك؟ سؤال بسيط جدا جدا، ممكن أي زول يسألك أنت بتقضي يومك كيف؟ أها يا إخوانا، إذا سألونا سؤال زي كده أو إحنا سألنا نفسنا بكل صراحة أول ما نصحى الصباح يومنا بيمشي كيف؟ بنبدأ بهدوء وترتيب ولا بنلقى نفسنا جاريين مع حاجات كثيرة ما عارف إنها هزادة شنو دي، والزمن بس بمر علينا من غير ما حتى نشعر به. الحقيقة يا جماعة اليوم زي الهدية، كلنا يعني بنستلم نفس العدد من الساعات، لكن الفرق في إنه كيف أنا بستخدمه. في زول بيخلي يومه مليان بالحاجات المفيدة، يشتغل، يتعلم، يهتم بأهله ويلقى زمن يعني برضو يرتاح فيه، وفي زول كمان ممكن ينتهي يعني من يومه ده وهو حاسس إنه تعبان شديد، لكن ما عارف التعب ده أخده لوين. وإحنا يعني كمان بننسى حاجات يعني كثيرة ممكن تكون صغيرة الممكن تعمل فرق كبير في حياتنا. مثلا القعدة مع الوالدين، يا سلام، الوالد والوالدة مهم شديد إنه إحنا نديهم جزء من وقتنا. كمان في واحدة من الحاجات الجميلة جدا الضحكة مع الأطفال، وكمان ممكن يكون سؤال عن صديق أو قريب، سؤال عن جار، كلمة طيبة لجارك، أو حتى ممكن تكون دقائق بسيطة تقعد فيها مع نفسك وترتب أفكارك، يا سلام شفت اليوم ممكن يمر بيكون فيه حاجات حلوة كيف. وبرضه كمان ما ننسى إنه التلفون ووسائل التواصل بقت جزء من حياتنا، لكن مهم نسأل نفسنا هل نحن بنستخدمها ولا هي اللي بتستخدم زمننا. ممكن سؤال يكون بجد يعني ما قاعدين نسألون نفسنا، لكن يا أحباب المطلوب إنه الواحد يكون يعني ما مشغول طول اليوم، المطلوب إنه يكون عنده توازن، يدي شغله حقه وأهله حقهم وصحته كمان وراحته حقها. يعني جربوا بكرة تصحوا كده وتقولوا اليوم ده يعني داير أعمل حاجات جميلة ومفيدة، يمكن تكون حاجة بسيطة، لكن مع الأيام الحاجات الصغيرة بتعمل تغيير كتير جدا جدا. عشان كده خلونا نسأل سؤالنا مرة تانية: كيف بتقضي يومك؟ وهل يومك يعني بيعبر كده وبتنجز فيها الحاجات اللي انت بتتمناها في حياتك؟ أتمنى يا رب إن يومك فعلا يكون يعني مليان خير ورضا ومحبة ونجاحات كثيرة، يعني برامج انت مما قمت من الصباح الخطيتها، خطتك الخطيتها انك انت فعلا تكون انجزت فيها، لو ما كلها تكون معظم الحاجات. اذا مستمعينا لسه على السؤال مستمر، وانا مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا. بتقضي يومك كيف؟ فاصل نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

مرحبا بكل المستمعين، وحابة أدي الشكر لفريق ابن أكوش على يعني دائما ابن أكوش هم بتحفونا بالأداء الجميل الرائع، ربنا يبارككم. موضوعنا الليلة الناس اللي جاتنا هسا، موضوعنا اللي بنتكلم فيه إنه أنت كيف بتقضي يومك، يعني برنامج شنو بيكون من الصباح لحد ما تمسي. أكيد حتكون في برامج كثيرة، لكن عايزين نشوف هل فعلا إحنا بنقضي وقتنا وبنستثمره بالطريقة الصح. عايزين نشوف قيمة الوقت شنو في حياتنا. الزمن يا جماعة هو العمر اللي بنمشي به في الدنيا، وهو الفرص يعني اللي قاعد تجينا كل يوم، كل صباح بنصحى وفي يدينا صفحة جديدة، لكن الفرق بين الناس بيكون في الطريقة اللي بيكتبوا بيها الصفحة دي. وفي زول بعرف قيمة الزمن فبيستغل يومه في الشغل أو في التعليم أو في مساعدة الآخرين أو باهتمام يعني كبير لأهله وكمان لنفسه. وفي زول كمان ممكن يخلي الساعات تمر بدون أي هدف، وبعد فترة يكتشف إنه الأيام يعني الكثيرة عدت وما حقق الحاجات اللي كان هو بيتمناها. الزمن أعزائي المستمعين عنده حاجات مهمة جدا جدا، إنه ما بيرجع. المال ما ممكن يعني يرجع لك زمن ولا يعوض لك، والحاجات المفقودة ممكن نلقاها لكن الدقيقة اللي بتمر ما ممكن نرجعها. عشان شنو؟ عشان إحنا ما بنقدر نرجع الزمن، بس بالبسيط كده ما حنقدر نرجع الزمن الضاع مننا يا جماعة. عشان كده كان أهلنا دايما بيقولوا الزمن زي السيف، لو ما قطعته بيقطعك. لكن يعني تقدير الزمن ما معناه إنه الإنسان يكون مشغول طول الوقت، بالعكس الحكمة إننا نعرف كيف نوازن بين واجباتنا وراحتنا، ونشتغل يعني وقت الشغل ونرتاح وقت الراحة، وندي أهلنا وأحبابنا كمان حقهم. وأحيانا بنضيع زمننا في حاجات بسيطة من غير ما نحس بها، زي مثلا التأجيل اللي قاعد يكون مستمر في حياتنا، أو الانشغال بحاجات يعني يعني مثلا بتضاف لنا من ناس تانية. عشان كده يعني مهم نسأل نفسنا، أنا اليوم الفات ده الزمن اللي قضيته مشى في شنو؟ وهل الحاجات اللي عملتها قربتني من أهدافي؟ خلونا نحاول يعني شوية أعزائنا المستمعين إنه نقدر الزمن، لأنه احترام أو تقدير الزمن هو احترام لعمرنا وحياتنا، وكل دقيقة بنستثمرها في الخير والمعرفة والعمل والمحبة هي خطوة بتبني مستقبل أجمل. عشان كده مهم جدا إنه كل سنة يعني بيعيش الإنسان، مهم إنه يعني يترك أثر وراه، لأنه ما معروف ممكن البكرة أو بعدين ممكن يحصل شنو. عشان كده محتاجين نستثمر كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية في عمرنا، إن نحن فعلا نكون قاعدين ننجز ونستفيد فيها. تعالوا برضو أصدقائنا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم ماركو حسين، ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976535.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة تانية بعد ما استمعنا للمرنم ماركو كوش في الترنيمة الجميلة دي يا شر ما تلعب علي. أكيد مرات إبليس بيحاول يلعب علينا بطرق مختلفة جدا، بيختلف من زول لزول تاني، من مؤمن لمؤمن تاني، لكن أكيد هو مغلوب باسم يسوع المسيح. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، في ظاهره زي ما قلنا بيظهر إنه يعني حاجة بسيطة وما مهمة، موضوعنا الليلة عن إنك أنت كيف بتقضي يومك. وتكلمنا يعني كثير عن بداية اليوم كيف بيمشي، ومهم جدا إنه يعني نقسم أوقاتنا ما بين الأهل والأحباب والأسرة وكمان الشغل والنشاطات الكثيرة اللي إحنا ممكن تكون من خلال اليوم. لكن عايزين كمان نشوف هل بداية اليوم ممكن تأثر على بقية اليوم كله؟ إذا مستمعينا يعني أكيد يعني بداية اليوم ممكن تكون مفتاح لطريقتي اللي بقضي بها بقية اليوم. اللحظات الأولى بعد ما نصحى بتأثر على مزاجنا وعلى تفكيرنا وكمان طريقة تعاملنا مع الناس. في ناس بتبدأ يومها يعني كده مستعجلة ومتوترة، تصحى متأخر وتجري تلحق التزاماتها، فبيدخل اليوم كله معاه في إحساس بالضغط. وفي ناس كمان بتدي نفسها فرصة تبدأ بهدوء، ترتب أفكارها وتحدد الحاجات المهمة الدائرة تنجزها. ما ضروري تكون بداية اليوم حاجة كبيرة أو معقدة، أحيانا حاجات بسيطة بتعمل فرق يعني كبير جدا جدا، زي إنك مثلا تصحى وتشكر ربنا على إنه أداك يوم جديد وصباح جديد وفرصة جديدة في الحياة، ومنها ترتب سريرك عادي وتشرب موية، وكمان تاخد لحظات بتاع التفكير في أهدافك الليلة اللي انت ماشي تعملها. أو ممكن كمان تعمل حاجة، إنك تضع خطة بسيطة للحاجات اللي انت عايز تعملها خلال اليوم. وبرضو من الحاجات المهمة أعزائي المستمعين إننا ما نخلي يعني أول حاجة نستقبلها في الصباح هو يعني الأخبار المزعجة أو التصفح الطويل في الموبايلات. يعني أول ما أصحى أخذ يدي تحت المخدة وأشيل الموبايل وأبدأ أقول بس 10 دقائق، بعد شوية نص ساعة ساعة، وأتأخر وأتلخبط وأقوم جاري، وبعد شوية أنا زي ما بديت يومي بالجري معناته نهايته حتكون شنو؟ برضو بالجري. عشان كده بعدين هناك نقعد نزمر أنا كنت تعبان وقمت ومستعجل وكلام. أنت ما كنت مستعجل، لكن أنت ضيعت زمنك في التصفح الطويل في الموبايل. وكمان لأنه الطريقة اللي بتبدأ بها يومك ممكن تحدد إحساسك لباقي الساعات. اليوم زي الرحلة، لو حددنا اتجاهنا منا

بداية بيكون أسهل علينا إننا نوصل لوجهتنا. لما نبدأ يومنا بطاقة إيجابية وبترتيب بنكون يعني عندنا قدرة إننا نواجه المشاكل والضغوطات اللي ممكن تقابلنا خلال اليوم ده. كده خلونا نجرب نسأل برضو نفسنا في كل صباح شنو الحاجة المهمة الدايرة نجزها الليلة، شنو التصرف البسيط الممكن يخلي يومي يكون أحسن. وفي النهاية يعني أكيد ما بنقدر نتحكم في كل الظروف يعني الممكن تحصل في يومنا، لكن بنقدر نختار الطريقة اللي بنبدأ بيها يومنا، والبداية كمان الكويسة ممكن تكون سبب في يوم أجمل وأكثر إنتاجية، بدل ما يكون يعني إنه أنا الليلة عملت شنو يا فلان، أنا الليلة ما قدرت أعمل أي حاجة، يعني زي ما بديت زي ما قمت زي ما اليوم انتهى. وإحنا الليلة عايزين نتفق على حاجة أعزائي المستمعين، إنه ما زي ما بديت إنه أنا أنتهي، لا، عايزين نعرف نقسم وقتنا ونقيم الزمن ونقدر نعمل فيه إنجازات كثيرة. وزي ما قلت لك، قوم من الصباح بهدوء، أشرب موية، أخذ نفس طويل، وكمان يعني استمع لموسيقى هادية كده، وأبدأ يومك بكل هدوء. وأهم حاجة إنك تشكر ربنا على حياة جديدة وعلى يوم جديد وعلى فرصة جديدة أداك لها في الحياة. يمكن ناس كثيرة ما تكون لقت الفرصة دي، ناس كثيرة تكون انتقلت، ناس كثيرة تكون عيان وراكدة في السرايرة ما قادرة تقوم، لكن أنت عليك تشكر ربنا على اللحظة دي وتسلمه بداية اليوم لحد نهايته. قل له اليوم ده حقك انت، انت اديني القوة والنشاط عشان انا اقدر انجز في اليوم ده حاجات تفرحك انت قبل ما تفرحني انا. اذا مستمعينا تعالوا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، خليك قريب ما تمشي بعيد، واكيد حنرجع نواصل.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة تعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

كلنا نقول آمين يا رب. بكرة بلدنا يجيها زين, ترقص وتطرب وترقص كأحلى عروس. آمين يا رب آمين. نشوف بلدنا دايما بتنعم بالخير والسلام والاستقرار. نرجع لموضوعنا اليوم مستمعين الأعزاء, وبما إنه نحن بنتكلم عن إنك كيف بتقضي يومك, عايزين نشوف كمان من الكتاب المقدس إنه قال شنو ربنا عن الزمن. مكتوب في الكتاب المقدس: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الكلمات دي يا جماعة بتحمل معنى كبير جدا جدا. لما الكتاب المقدس يقول مفتدين الوقت, المقصود إننا نعرف قيمة الزمن ونستثمره بحكمة, كأننا يعني حنسترجع حاجات ممكن تكون غالية وثمينة جدا جدا ما تضيع مننا, لأن الوقت اللي بيمشي ما بنقدر نرجعه, واللحظات اللي بتمشي ما ممكن نعيشها تاني. أما عبارة لأنه الأيام شريرة, فهي يعني ما معناها إنه الأيام ما فيها خير, لكن معناها إنه الإنسان عايش في عالم فيه تحديات كثيرة وتجارب وحاجات ممكن تسرق ويعني وقتنا وتبعده يعني وتبعد الناس عن حاجات ممكن تكون مهمة جدا جدا. ممكن تضيع يعني أيامنا في الأشغال الزايدة أو الغضب أو الخصومات أو عادات ما بتفيدنا, بدل ما نستثمر الوقت في المحبة والبناء والعمل الصالح. إذن أحبائي, الزمن أمانة, والسؤال ما بس كم سنة عشنا, لكن السؤال الأهم كيف عشنا السنين دي وشنو الأثر اللي خليناه ورانا. ممكن زول يقضي ساعات طويلة في اليوم لكن ما يعمل حاجة يعني عندها قيمة, وممكن زول يستثمر حتى لو كان وقت بسيط في عمل ممكن يكون جميل وطيب, أو كلمة يعني فيها تشجيع لزول محتاج لتشجيع, أو مساعدة زول محتاج مساعدة, وده أكيد بيخلي يكون في أثر كبير جدا جدا. والكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيدعونا كمان إننا نكون حكماء في استخدام وقتنا, نعرف الأولويات ونختار الحاجات اللي بتضيف لحياتنا ولحياة الناس التانيين, لأنه كل يوم بنعيشه هو فرصة جديدة من الله. عشان كده خلونا نعمل الخير وكمان ننمي المحبة يعني ونخليها هي أسلوب حياة مع الناس التانيين. ولازم كمان يكون عندنا الحكمة. خلونا كمان ما ننسى, لازم نسأل نفسنا, لو الزمن اللي بقضيه الليلة كان أمانة في يدي, هل أنا هحافظ عليه؟ هل الأيام اللي بتمر علي بتقربني من الإنسان يعني الدائر أكون أنا؟ ما بنقدر يعني نوقف الزمن, أكيد أعزائي المستمعين ما بنقدر نوقف الزمن, لكن نقدر نقرر كيف نستخدمه. نخلي أيامنا مليانة بالخير والمحبة والعطاء, بدل ما تضيع في حاجات ما بتخلي بعدين أثر ليها. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق عن يعني كيف أنت بتقضي يومك, وكمان يعني تناولناه من خلال الكتاب المقدس لأنه كثير يتكلم عن موضوع الوقت. إذن مستمعينا جينا لختام حلقتنا الليلة, واستمتعت جدا جدا بوجودكم معاي وإنكم يعني مشاركين وفعالين معانا في حلقتنا. وكمان بالنسبة للترانيم, ما أنا دائما بديكم فرصة إذا أنتوا حابين تسمعوا أي ترنيمة راسلوني دائما على رقم الواتساب 00357976569. وما تنسوا تدخلوا على صفحتنا, وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة. أدخل على صفحة راديو سمر, أكيد حتلاقينا بعلامتنا المعروفة الجبنة. أسمع وكمان علق وشارك في كل يعني الفيديوهات والبرامج الممكن تشوفها. وأما الناس الكمان اللي بتسمع للغة الفور برضو, أدخل على راديو سمر فور وأكيد حتلاقي برامج كثيرة جميلة وشيقة وممتعة. إذن عزائنا نتمنى لكم يعني أسبوع نهاية أسبوع جميل, والحد ما نتلاقى في أسبوع جديد. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل, وإلى جديد اللقاء. وما تنسوا دائما تكونوا مصلين من أجل بلدنا الغالية السودان, وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوتي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعة همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك انت كيف أكون.

0: هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى، والتفت عيسى فرآهما يتبعانه، فسألهما:
4: ماذا تريدان؟

0: لا،
1: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
2: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس، هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
1: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
2: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
2: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
3: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
4: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
3: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
2: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
3: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
2: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
4: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
2: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
2: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله.
1: تلقائيا هذا يطلع وغادة يدمر البلد.
0: بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينا.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: يا رفض كلام المرة الفاتت كان كلام مهم جدا، لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا، نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقة تفكيرنا. هنجيب قادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، لما يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن. فأعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته، إنه إحنا زي ما أنت قلت المرة ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد،
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحنا وما عالجناه من بيوتنا، الغايه هذا يطلع وغادة يدمروا البلد زي ما بيحصل يعني.
0: ده الحاصل حسه يعني، احنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قاده، لكن بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار، بيشجعوا على الكتل، بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول الثاني من غير عداله، من غير قانون، كيف بيشجعوا على ما نحترم الاخر، ما نحترم التنوع. وده نتيجته الحاصله لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض، انا بحلم يكون عندنا قاده عندهم مهاره انهم يديروا النزاع بشكل افضل، يكون عندهم الاساليب الكويسه، اساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا اخوي، قبل اداره النزاع دي اعتقد محتاجين ندير التنوع
1: اول حاجه،
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحله النزاع. هاي صحيح، محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده، هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع اللي فيه بلدنا دي، ولا عندنا قادة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
1: انت عارف لو ادونا فرص اساسا اننا نختار قاده للبلد، واحده من الصفات المهمه اللي انا بحلم تكون موجوده في قياداتنا الموجوده في البلد، اول حاجه النزاهه والاخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني، انه ان احنا من حقنا نعيش، لانه ما ممكن تقتل كل الناس عشان انت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكله كبيره، ما هي زي ما قلتك باديه من ان انت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك، والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن أنه في صفة رئيسية لازم تكون، وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون،
0: ودائرك يستعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة ولا
1: دار يبقى عظيم،
0: دار يبقى عظيم، يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، إنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وإنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. إنت ما عندك حق تفتح خشمك، انت بتعيش وتموت له، وانت بالنسبه له زيك زي اي حاجه، ممكن يجدعك في الكوشه في لحظه يعني.
1: يعني العقليه لسه بتاعت الرقيق، انه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته فيه حاجه ممكن يقتلك يعني، فالعقليه دي سائده حتى الان.
0: العقليه دي لكن ما جايه من وين في رايك يعني؟ حاجه دي لانه انا في رايي انه انت من البيت ما تربيت انه انت تحترم الناس التانيين، وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه، انه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه انه انت السلام انك تستعبد الناس ما تديه فرصة يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان لا تشتري العبد إلا والعصا معه, يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه. ده ما هو اللي بنعكس عليك انت في شعبك حس.
1: هو ليه رفض يعني احنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الإلهي ده, فكرين انه نتضع كما اتضع ونتعلم منه لأنه هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز أعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر, وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقه شريك له في الشغل, قال له أعمله. ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا, لكن الدعوة مهمة والدعوة الرعاية والدعوة الموارد
1: يعني.
0: وشارك وقال لي راح يشتغل معي ضبط واشتغل الجنة واحفظها احنا ما بنعين لبعض كده, احنا بنعين لبعض ان انت شغال عندي, انت عبدي عندي, انت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي انا. ورغباتي دي الانسان للأسف عينه فارغة ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا
1: رغبة دائما جامحة.
0: نعم زي ما قال السيد المسيح انه العالم ده فيه تعظم معيشة شهوة العيون شهوة اي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها, يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبع, ويا ما ناس وصلوا اعلى المراتب ما شبع. فانت ما حفن شي يوقفك, وحتنظر للناس ديل انهم عبارة عن عبيد لك, انه عبارة عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما انسان اخوك وشريكك انت الزول, وده بيبدا حتى في اصغر مسؤول في الحي, اصغر مسؤول في المدرسة, اصغر بيتعامل معك كده.
1: انت عارف لانه احنا لما نجي في موقع القيادة بنشيل معانا الامراض اللي احنا ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني انا جابوني في موقع ما انا بقيت مسؤول, مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط, بتذكر أهلي فقط, لكن بقية الناس أنا ما عندي أي شغلة ممكن يعني.
0: وديل أنت مش وما بتحب قبيلتك عشان أنت بتحبها, انت دار قبيلتك ده عشان تحميك عشان تحميك من القبائل التانية عشان, وانت بتعين ليه يعني حتى الزول ده بيعين ليه قبيلته كعبيد له, ما معناه عشان بيقربك له انت زوله, انت ما زوله, انت في الاخر عبارة عن وسيلة
1: ليه
0: عشان تحميني. انت بالنسبة لي زي اي شيء بيحميني من الزول التاني, وانا جاي وبتزرع فيه كده يعني انت بتزرع فيه الكراهية للتانين عشان بس خليك معينا, وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر حينقلب عليك انت العامل فوق قائد ده حينقلب عليك انت ذاته شخصية.
1: يلا في اللحظة دي بدل ما انت تكون يعني قائد بصنع الفرق انت بتفرق بين الناس, بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجة واحدة انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجودة دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها, كيف استعبدك, كيف انك انت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير منستر دي ما معناه رئيس, معناه خادم. إحنا هنا
1: مترجمة
0: وزير,
1: لكن في مجتمعنا
0: الزول دار يبقى وزير دار يبقى مدير دا أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك, وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكروا عشان يقيف معه, ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد, بس أنا داير أقود النازل لأنه عندي مصلحة معينة داير حقيقة، حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني، المهم أصل وأقعد في السلطة دي وأحكم الناس.
0: أنا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن أنا ما بؤمن ذاته بحاجة بالقيادة، أنا بؤمن بالريادة.
1: كيف الريادة؟
0: أنت دورك في الدنيا كزول مسؤول إنك كيف تسهل الحياة دي للناس، تفتح أنت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق، في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو أي قائد، أنت ما دورك إنك تسوق الناس، الملك ده والرئاسة دي حقت ربنا، بس هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. أنت مع أنت هنا، لو أنت فهمت إنه أنت وكيل، أنت ما مالك.
1: والوكيل
0: هنا في الأرض زي هذا أبدا، لما ربنا خلقه في الجنة ما خلقه، ما قال لي الجنة دي حقتك، ولا قال لي الأرض دي حقتك، قال لي الأرض دي أنت وكيل بدلي، أزرع أنت خليفتي هنا وأنت وكيلي، عليك أزرع، حافظ عليها، سلمها لي زي ما أنا أديت لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعاين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء، إحنا بنعاين إنه أنا رئيس، أنا قائد، أنا سيد، مدير في الحلة، أنا سيد الحاجة دي، ما بعين إنه أنا عندي ناس هنا معي أنا مسؤول منهم، لا لا دي ما شغلتي، أنا علي أربح، أكسب قروش، أكسب سلطة، أكسب جاه، أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
1: المشكلة الصعبة إنه الوكيل ما بكون وكيل أمين، أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى، لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص، أنا بس بعين لرغباتي الخاصة، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما حيكون عندنا قادة يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دائرنا نحن نبقى قادة كويسين، نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي احنا بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده، لكن يا سمان برضو انت محتاج نفحص نفوسنا، يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذات قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي؟ هل بحل الصغير ربنا خدتاني فوقه ده، هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة، إنه أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد، يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربهم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين 200 يكبروا يشيلوا لي همي، 200 يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب فيه قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين، بنستعبد أولادنا، بنستعبد زوجاتنا، الزوجات بيستعبد رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب، يملاني تياب، ده خلاص دي شغلته. فهي أنت ذاته بتعاين لشريكك في الحياة، بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه، وإنت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه، منها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصفه، هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش، ولا أنت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير، ولا تبقى رئيس، ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي، ومحتاجة تفهم أنت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي، أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد، ولا المشاكل دي يعني صعبة للدرجة دي، لا من نحنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا. ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد؟ إنه الناس قاعد تموت، إنه الناس بتكتر في بعض، ليه ما نفكر نحنا نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان، لو ما وعينا ذات وانتبهنا إنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها، وعلى كلمته وعلى اتجاهه لك، وكيف هو أنت تكون تعيش زي ما هو طلب منك، طول عمرنا ما حنصل، لأنه إحنا بنبني على مبادئ غلط، بنبني على أفكار غلط، على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطيئة. واعتقد احنا كسودانيين شفنا نتيجه طريقنا اللي مشينا فيه السنين اللي فاتت من قامت بلدنا السودان ده، شفنا القياده اللي بتودينا لوين، شفنا القياده الغلط بتودينا لوين. ده وقت انه احنا كسودانيين نقيف ونشوف انا كسوداني الحاجه اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو، وربنا ذاته مبدا لي انه كيف في القياده وفي كده، ومش بس وإنه القائد ده كيف يكون إنسان عادل وإنسان حكيم وأطبق الحاجات دي في حياتي. أعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما إحنا ماشيين في طرقنا القديمة الماشيين بها.
1: ما إحنا المشكلة طرقنا القديمة لسه متمسكين بها، لأنه بتحقق رغباتنا الذاتية، ما دائر نتخلص من الحاجات القديمة والأشياء العتيقة المفترض
0: البلد هتتصلح كيف طيب؟
1: وهتنهار، هتنهار البلد.
0: ما طيب لو احنا ما دايرين البنى بتاعنا ده ينهار وما دايرين البلد دي او حتى نعيد بناء بصوره كويسه، في رايك هنعمل شنو؟
1: احنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الرديه وما رجعنا حاجاتنا القديمه اللي احنا بنعمل فيها المبطر بربنا، هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيره دي. احنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الارض دي، غير ده ما بيحصل لنا خير.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسا نخليكم مع برنامج بلغة البدويت ضربة الذباب، دعوة لك تسمع عنها لأن الحلقة مهمة، الحلقة جميلة وفي مواضيع والموضوع مهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. السلام. الموضوع ده كبير، الموضوع ده بنحتاج له كل يوم نسمع عنه. دعوة ليك تسمع.

ام هليجن تندي واو واشون اني هاشو هاشون بريو كاشو ككسا كابو ديتي ديموتتين هين اري تو ناتي كاما كات شالك بلي بموتتين هين شالك بلي نات با فايسي نات با اكا دبنو او ناتيب ام هسيتيت مربات كوتين هين ام بتا دايت كيكن او تو ناتي داي او نو داي او مسك تواينه ناوا مسغي بيا كينه ناوا مسك دويل كاو كوسينه تونا كستو تتناتي داي كاتو بتناتي دا ودهي راي داين كابو شبوب تي داين كابا بتناتي دا انهنن تتو بداوي ودهيون ومسغي دا نيتريت اريني مسغي داينك شالا مسغي داتينا هنن داينا نسري ووكن اندا انهنن امبالي بني ادوكنوب كستو تونا تو نسري ويتوكنا داينا نسري ووكنا بتناتي داي ونودهي بيتاي دور هديد نانت هديد تيب وسيبي هو اورا هو كسيم باري تينتي دايت ادينت تونا تبداوي مسك هراو ايو ومسك فالا ومسك دايبو ومسك اوري اي همد ايو ومسك فروس هرمد ايو بيتونا تي داي اوتك ومسكي بغدا بكتيك داي كا تاي اتيب ديني اتونا تي دا هنن ادايون مسك ابتك نهرو ونن ادايون ديما مسكي داينه تريني ومسك هو وملايو هو همد ابا بيت تناتي دونو دي امباري دائب يابكنت تونا اروات

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف تكون الوحدة بين الناس.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كالكامي دواكاني.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. وموضوع الليلة مهم جدا جدا، نعمل لنفسنا شنو؟ هل العنوان ده جاك قبل كده؟
1: سلام وتحية لكل متابعين برنامج راديو سمر، وبالأخص برنامج الحل في إيدك. الموضوع الليلة حيرني شديد وفكرت فيه، وكل ما أكتب له عنوان أجيف والجو ما مناسب، في الآخر كنت أقول أنا عايز أعمل لي روحي شنو، أنا روحي دي داير أعمل لها شنو. نحن كلنا عايشين في الدنيا، وكلنا عايزين نحقق أحلامنا، وكلنا عايزين نكون سعيدين ومبسوطين وبنهتم بصحتنا، ونقدر نجيب لها أحسن أكل صحي ونتابع برامج ونجيب ده ونخد ده، وممكن كمان ندلع روحنا أكتر ونمشي نجيب لنا عربيات ولبس. ده كل حاجات سهلة، ولو اشتغلنا وبذلنا مجهود بنعرف نجيبها. لكن نقدر نقول ده كله اهتمام خارجي، لكن القلب ده اللي بيقدر يغير منه. نحن بنقدر كل يوم نغير لبسة، وبنقدر كل يوم نغير شكل، لكن أنا بقدر أقول الليلة يوم السبت ألبس قلبي الجديد قلب المحبة، ويجي يوم اللحد أقول الليلة يا إخواننا يوم اللحد كدن ألبس قلب العبادة، واللي يجي يوم الاثنين أقول الليلة يوم الاثنين يا إخواننا كدن ألبس قلب الكرم. في الآخر حلقة إنه دي غنعانة بلبسة، ويا ما في ناس لابسة أقنعة، لكن نحن ما عايزين نتكلم على ده. نحن عايزين نتكلم عن حقيقي نحن نعمل لنفسنا شنو، حقيقي نحن نقدر نخضع قلبنا ده كيف، ونمدي نفسنا دي كيف، كيف نقدر نقوم نفسنا، نقومها وما نجبرها. في فرق شاسع بين اني انا اجبر نفسي على الحاجه واني انا اخضع نفسي للحاجه، استخدم ارادتي كامله في اني انا ابعد نفسي من الحاجات دي، ابعد نفسي واحمي نفسي من الافات دي. ممكن انا اعملها كيف؟ هل انا عشان اعيش في مرضات الله لازم ابعد من الدنيا، اعمل لنفسي سور كده واعيش جواه، ما يكون عندي علاقات مع ناس، ما أخذ نفسي في وسط فرحة، ما أفرح، أبعد نفسي من كل حاجة، أشوف لي مكان منعزل كده وأكفل نفسي فيه، أكفل عقلي، أكفل قلبي. في ناس فعلا افتكرت إنه بعادة عن الناس وعدم تعامله مع الناس هدى العيشة أو هدي العيشة الدائرة ربنا. نهاية ده ما التقويم للنفس، ربنا عايزنا نكون في نص الناس، ولا ما كان قال لنا انت نور العالم؟ كيف يقول لي انت نور وانا اشيل النور ده واكفله بعيد؟ يبقى انا بعمل حاجة مخالفة لكلام ربنا. لكن انا اقدر اعمل التوازن ده كيف؟ اقدر كيف انا ابني نفسي من جوا، وكيف انا اقدر احمي تفكيري من الدنيا ومتع الدنيا؟ ودي انا اعملها كيف؟ لو ان احنا حاولنا نعملها بنفسنا صعبة، هيكون في تنازع جوانا. عشان كده ما تجو نرجع للأدانة الدنيا، للأدانة العمر، ونشوف قلينا نحن نعملها كيف. طيب أول خطوة في الموضوع ده عشان إني أبني نفسي من جوا، عشان أعمل النقطة دي وأول طوبة أو أول أساس للبنيان، إني ما أمثل على الله. أيوة ما أمثل على الله. نحن مرات كتير بنقعد قدام ربنا، لكن عشان قعدتنا دي يكون لها ثمر، ما أمثل على الله. أيوة ما أمثل على الله، أجل ربنا بكل الفيني، بكل الفيني وأخدته قدامه. ونحن عارفين إنه الله عارف كل شيء، لكن نحن لما نقعد قدام ربنا ما بنقول كل شيء، لكن لما نقعد قدامه ما بنقول له كل حاجة، بنقول له يا رب ساعدنا. طيب ربنا يساعدنا في شنو؟ ما نحن لازم نحدد نحن عايزين نقول شنو. من حبنا لربنا مرات نحن بنتكسف، بنخجل إنه نجي لربنا ونحترف له، بالذات لو كان غلط تخلينا نقوله في ضعفات بتحصل لنا، بنخد ربنا في إنه أنا لو كنت له أنا يا رب عملت كذا وكذا هينزل علي العقاب قبال الرحمة. فبقوم بقول يا رب ساعدني، ما هو عارف. لكن نحن نسينا إنه لما نحن نعترف بالحاجة ده نص الحل، وخطينا ربنا في نقطة العقاب. لا لا لا، أول نقطة في بنيان نفسنا إننا نشيل غلطنا ده ونخطه قدام الله. يا الله أنا ضعيفة في كذا في كذا يا كذا مهما يكون، عشان ربنا يعرف يعالجني وأطلب منه يسامحني. وأعرف حاجة، أعرف إنه أول ما أحترف بالكلام ده، أول ما أقدم مرضي ربنا قاله الطبيب الأعظم. الطبيب الأعظم لو أنت ما جيت قلت له كل حاجة، لو ما اشتكت له من الجواك، ما ضروري نحن فهم، ما ضروري يا أخواننا نحن نجي نشتكي لربنا من إنه فلان ظلمني، فلان شال حقي. ممكن أجي أشتكي له من نفسي، أجي أشتكي له من ضعفاتي، أطلب العلاج. وأعرف إنه العلاج بياخد وقت، لأنه طول ما العلاج بيتاخد بطريقة معينة، بيتاخد بجرعات معينة، محتاج وقت. ودي نحن بنمل منه. ما أنا صليت الليلة مرة ومرتين وثلاثة وأنا في نفس اللي أنا فيه. أعرف إنه صلاتك بتستمع، أعرف إنه أول ما قدمت مرضك العلاج بدأ، لأنه دي أول خطوة في العلاج، لأنك أنت كونت كده علاقة مع الله مبنية على الصراحة والثقة والتصديق. خلوني كده أضرب لكم مثل، رغم إنه هو مثل يعني بسيط، لكن ممكن يقرب الفكرة اللي أنا عايز أقوله. لو أنا اشتريت جهاز جديد وما عندي المعرفة الكافية إني أشغله، هامشي أعمل شنو؟ أكيد هجيب الكتالوج وأقعد أشوف التعليمات اللي بتتقال لي وأنا أنفذها وبكل صغة. وكمان لو لقيت رقم مكتوب عليه خدمة العملاء واتصلت ورده، هأحس بصغة أكتر وحكون مبسوطة أكتر. لو الجهاز ده أنا جايباه ماركة مسجلة وماركة عالمية ومعروفة، هأكون واثقة من النتيجة اللي أنا حاصل ليها. لو أنا اتبعت الخطوات وأنا هكون واثقة جواي صغة مع أنا ماسك الكتالوج في يدي. خلونا نعمل نفس الشيء مع ربنا، خلونا نتبع التعليمات القال لنا، لأنه هو الخلقنا، لأنه العارف بيشغل فينا شنو بيطلع أجمل صورة، فنحن نمشي وراه حتى لو ما فهمين. مرات كثيرة ربنا بيقول لنا حاجات أعملوها، بنقوم نحن نقول لا لا لا لا، نعملها ليه؟ ربنا في كتابه قال لنا أبعد عن الشهوات الشبابية، أهرب، مش قال أبعد، قال أهرب، أهرب من الشهوات الشبابية. كلام واضح. أنا لو عندي جهاز قالوا لي أضغط الزرار اليمين أفتحيه، بدون ما أفكر حامد يدي وأضغط الزرار اليمين. لما ربنا قال لي أهرب من الشهوات الشبابية، ليه أدت نفسي هنا إنه المجال أنا لا لا لا، ما أنا ما ممكن أقع في الحاجات دي، ما أنا ما لا أصلا ما قاعد عين للمناظر دي، أنا أكبر من إني أنا أقع في حاجة زي دي. لأنه أنا لو ما هربت هأفتح لنفسي مجال للشك، هأفتح لنفسي مجال إنه أشوش به عن الصورة اللي هتطلع. لكن لو أنا تعاملت كأنه ده جهاز بالضبط، أضغط هنا أنا بضغط هنا، أهربي هربت، النتيجة هتكون شنو؟ أكيد هتكون في نتيجة. النتيجة حنلقاها في قلاطي الإصحاح 5 والآية 24، إني حأقدر أصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. دي أصلب جسدي مع الأهواء والشهوات، دي ما حأقدر أنا أعملها لو ما كانت في طريقة من ربنا إني أعملها. لكن لما أحاول إني أنفذها مع نفسي، حلقى نفسي وقحت مرة ومرتين وثلاثة وما أعرف أطلع من الحفرة دي نهائي. طيب أنا أقدر أفهم معنى الآية اللي بتقول من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى الحياة الأبدية. في ناس كتير كلمة يبغض نفسه بيفتكروا إني أنا أكره نفسي دي، إني أنا أحرمها، إني أنا ما أدي حقها. لا، بغض النفس بيجي هنا لكرهي للأخطاء اللي بتحصل ليها، أكره الغلط ليها، وده ما بيجي إلا لما أنا فعلا أمشي بالخطوات اللي اداني ليها ربنا، اللي هي اتبع الزرار زي الجهاز بالضبط. طيب في الآخر اللي بيحصل شنو؟ أنا لو قدرت أعمل زي ما ربنا قال، وقدرت أعرف إنه عظمتي ما في عيون الناس، إن أنا أكون عظيمة قدام ربنا، دي العظمة الحقيقية، زي ما يتقال عن يوحنا المعمدان في لوقا الإصحاح 1 والآية 15. وكل الحاجات دي بتخليني إنه أنا أبني نفسي من جوا، وأصل للمرحلة دي إنه أنا عندي خصوصية مع ربنا، عندي علاقة مع ربنا مبنية على الأمان، مبنية على الصدق، مبنية على الصراحة، بتوصلني لنقطة الخضوع وليست الاستسلام اللي بيجي منه الجبر. أنا ليه لو جبرت نفسي على حاجة ما هقدر أجبره بكرة، لكن لو خضعت هأظل خاضعة طول ما الخضوع ده بيديني نتيجة إنه بيرفعني لفوق. ففي الآخر ما هنلقى إنه غير إننا نحن نرجع ونسمع كلام ربنا، وإنه نحن نتواضع قدامه، وإنه نحن نسلم له نفوسنا، وإنه نحن نديه السلطة الكاملة في علاقتنا به. لأنه العلاقة مع ربنا ما هي علاقة مبنية على أعمل وما تعمل، علاقة مبنية على المحبة، علاقة مبنية على الصدق. فنحن في الآخر لازم نتوكل على ربنا في كل حاجة، ونرجع لكلام ربنا اللي بيقول لنا إنه برعانا وإنه بيحمينا وإنه الحص اللي بنعيش فيه. وفي نقطة مهمة جدا إبليس بيلعب لنا فيها، نقطة إنه لما نحن نكون ناجحين، نجاحنا حتى في شغلنا عادي، لكن الأخطر منه لما نكون نحن جوانا نحن ناجحين في علاقتنا مع الله، لا أنا ما بعمل كذا، لا أنا ما بعمل كذا، لا أنا بقى عنا علاقتي مع ربنا كويسة جدا، فيصبني الغرور، أقع في شرك العظمة، وأبقى أنا عظيم قدام نفسي ما عظيم قدام ربنا، وأنسى إنه دي أول خطية وقع فيها إبليس، إنه لما قال أنا أضعد فوق المرتفعات السحاب وأصير مثل العلي. نحن مرات بنطلع فوق نجاحنا، بنطلع حتى فوق علاقتنا مع ربنا، وبيصيبنا العظمة والقرور. فدي نقطة نحن لازم نبعد منها، لأنها فخ كبير جدا نحن بنقع فيه، وإبليس بيعرف إرمينا فيه بدون ما نحس. عشان كده بنلقى إنه كلمة ربنا هي الحقيقية، نلقاها هي اللي بتوفر لنا الأمان. عشان كده بنرجع لكلمة ربنا اللي بتقول عليه فكرك ما تحتمد على أفكارنا، ما نحتمد، لأن أفكارنا ممكن ترمينا في شرك زي دي. فخلونا في الآخر نقدم كل الشكر لربنا، نقول له شكرا يا رب لأنك أنت عينك علينا، شكرا يا رب لأنك أنت بتدينا البصيرة اللي نعرف نمشي بها في طرقنا، يا رب لكل الشكر.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مساء الخير والمحبة لكم وين ما كنتوا، مساء مليان سلام وطمأنينة لكل زول فاتح لينا قلبه الليلة قبل أضانه، ولكل زول مستمع قاعد يسمعنا من بيته أو من شغله أو في الطريق أو حتى بعيد في بلاد الغربة. مساء الونسة الجميلة ومساء القلوب اللي بتعرف معنى المودة، ومساء الأمل الجديد اللي بيجدد النفس كل يوم مهما كانت الظروف صعبة. ربنا يجعل مساءكم كله خير ويفتح ليكم أبواب الفرح ويبارك في صحتكم وأهلكم وكمان في رزقكم، ويخلي أيامكم كلها عامرة بالخير والرضا. تحية خاصة لكل زول يعني مهتم إن يكون معانا في ساعة سمر، بقول لكم ربنا يديكم الصحة والعافية. وكمان تحية خاصة للشباب وللبنات السعيين وراء يعني أحلامهم، وللأمهات والآباء الشايلين دايما هم بيوتهم بكل حب، وكمان للأطفال البرسموا البسمة في الوجوه. ولكل زول تعبان أو شايل هم نقول له ربنا يخفف عنك ويبدل تعبك راحة وهمك بالفرج، وكمان حزنك بفرح كبير يا رب. إذن حباب كل زول انضم لينا أهلا ومرحب بكم، أنا إيناس إسماعيل بكون معكم دايما في ساعة سمر، وأكيد بجهز باقة بتاع الترانيم جميلة أكيد حنستمتع بها في الأمسية دي وحنتبارك منها. بس أنت لو حاب تسمع أي ترنيمة راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمراسلاتكم، وكمان أتمنى إنه يعني ألقى الترانيم اللي أنتوا عايزين تسمعوها عشان ما نقدر نتبارك بها. وكمان يسعدني أعزائي المستمعين أرحب بكل زول بتابعنا عبر الساتلايت، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان اللي بيسمعنا وحاب ينزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة دائما الجبنة. إذن أهلا ومرحب بكم، وإلى أولى باقتنا في الترانيم الروحية نستمع لها، ما تمشوا بعيد لأن يا دوب إحنا بعدين، وأكيد مفاجآت جميلة وخاصة في موضوع حلقتنا الليلة. تعالوا نستمع للمرنم سمعان أندو ونرجع نواصل.

لو داير تتونس في يومك حتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن.

كل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. عايز أكون معاك وعايز أعيش وياك. إذا مستمعينا بجدد التحايا والترحاب لكل سوداني وسودانية داخل الوطن وخارجه، ولكل زول لسه قلبه متعلق بتراب السودان ولسه بدعي يعني ليل ونهار إنه ربنا يجعل أيام بلدنا القادمة تكون أحسن وترجع الضحكة لوجه أطفالنا وكمان بيوتنا تعمر بالمحبة والسلام. مسيات جميلة ومباركة نتمناها لكم يا رب في كل يوم، وإنتوا بتتابعونا دايما وبتمشوا معنا رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة نتجول فيها مع مرنمين مختلفين في ترانيم روحية مختلفة وألحان من مختلف بقاع سوداننا الحبيب. إذا تعالوا مع بعض مستمعينا تاني ترنيمة نسمعها من المرنم سلمون طبعا معروف بأدائه المقعد يعني الجميل والرائع والهادي. إذن دعوة لكل زول بيحب الهدوء مع المرنم سلمون، نستمع.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا بأمانة للمرنم يعني سلمون على الأداء الجميل وعلى يعني النغمة المقعدة، بجد يعني بجد بيشبهك اللونية دي يا سلمون. وأجمل ما عجبني في الترنيم أو الأبيات المرنمة، ما في زيك أجمل حبيب في حياتي، اللي بغطي كل احتياجاتي للنهاية، ما بيخليني أفكر في أي حاجة تاني إلا غيره، أكيد هو اللي بيسدد كل احتياج لأنه وعد بي كده. إذا بس جينا وطلبنا بكل يعني تواضع أكيد حنلقى الشيء اللي إحنا عايزينه. إذن حبابكم مستمعينا، وموضوعنا اليوم موضوع ممكن يكون خفيف وجميل في نفس الوقت، بخلينا إحنا نتكاتف مع بعض عشان نقدر نعمل لرفعة بلدنا الغالية السودان. عايزين نتكلم مع بعض أعزائنا المستمعين عن عادات اجتماعية جميلة بتساعد في بناء وطننا الغالي السودان، لأنه خاصة في الفترة دي إحنا محتاجين للعادات الجميلة وليس للعادات الضارة عشان ما نزيد يعني السوء، لكن إحنا عايزين بلدنا تنعم دائما بالخير وبالاستقرار وبالرفعة إذا إحنا فعلا اتكاتفنا وتجمعنا مع بعض. إذن أول ما تسمع بعادات جميلة أكيد حتسأل مثلا حتكون زي شنو؟ ممكن أقول لك عزيزي المستمع يعني بنقصد السلوكيات والتصرفات اللي بقت جزء من حياتنا اليومية والناس اتعودت تمارسها في تعاملها مع بعضها يعني البعض. هي ما مجرد أفعال بنعملها لكن قيم ومبادئ بتنعكس في تصرفاتنا، زي طريقة السلام مثلا واحترام الكبير وتقدير الصغير ومساعدة الزول المحتاج وإننا نقيف مع الجار وكمان نكون موفيين بالوعد وأكيد حسن الكلام، يعني نكون كلامنا دائما كلام طيب. العادات الاجتماعية هي اللي بتصنع شخصية المجتمع وهي اللي بتخلي أي مجتمع يتميز من المجتمع الثاني، لأنه كل مجتمع عنده عاداته وتقاليده، لكن في عادات بتكون سبب في التقدم والنهضة وفي عادات تانية ممكن تكون سبب في المشاكل والتفكك المجتمعي. عشان كده أي مجتمع دار يعني يبني مستقبل أفضل لازم يحافظ على العادات الإيجابية ويصحح العادات السلبية. لو اتأملنا في حياتنا اليومية حنلقى إنه أغلب المواقف اللي بتمر علينا ما محتاجة إمكانيات كبيرة ولا أموال كثيرة، بقدر ما محتاجة لأخلاق وسلوك طيب. كلمة طيبة ممكن تصلح خلاف كبير، وابتسامة ممكن تدخل السرور في القلوب، وكمان مساعدة زول بسيط ممكن تغير حياة أسرة كاملة. الحاجة دي كلها يعني أو الحاجات دي كلها عادات جميلة، عادات اجتماعية، لكن أكيد بتترك أثر كبير في النفوس. عشان كده مجتمعنا السوداني يعني عرف عبر السنين وكمان هو عرفوه في مجتمعات تانية بالعادات الجميلة والأصيلة. مثلاً أكثر عادة ممكن تكون مشهور بها أو معروف بها السودان أو كسودانيين الكرم، إننا بنكرم الضيف وكمان بنتكافل أو نتكاتف، وعندنا عادة النفير وكمان بنتواصل مع بعضنا البعض. يعني كل العادات دي ما جات من فراغ، أو السمعة الجميلة دي ما جات من فراغ، لكنها نتيجة تربية وقيم دينية وإنسانية موروثة من جيل لجيل، وهي السبب في إنه الناس كانت بتحس بالأمان والانتماء، وإنها يعني ما براها بس وقت الشدة، لكن في كل الأوقات دائما بتلقى المجتمع السوداني عنده العادات الجميلة والطيبة دي. لكن سرعة الحياة والتغييرات الاجتماعية وتأثير وسائل التواصل بدت يعني بعض من العادات الجميلة يعني بقت تضعف، وظهرت سلوكيات فيها يعني فردية وعدم اهتمام بالآخرين. ومن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتجي أهمية إننا نراجع نفسنا ونتمسك بالعادات الجميلة اللي بتجمع الناس، ونبتعد عن العادات اللي بتفرقهم، لأنه في النهاية المجتمع ما بتبنيه المباني ولا الشوارع الجميلة ولا التكنولوجيا براها، بما أنه ده كله مهم، لكن إحنا عايزين العادات اللي بتربطنا إحنا كبشر كمجتمع سوداني، تعاملنا كيف مع الناس. يعني إذا صلحنا العادات الجميلة دي وكمان بقينا عليها، مجتمعنا أكيد حيصلح وعلاقتنا أكيد حتكون جميلة جدا جدا. عشان كده مجتمعنا عشان يكون متماسك، مجتمعنا عشان يكون جميل خاصة في الفترة الاستثنائية
الحقيقة نحن موجودين في هدي مع بعض الحرب، ونحن بنحاول نبني نفسنا، بنحاول نبني مجتمعنا، يعني محتاجين إننا نكون متكاتفين متعاونين، محتاجين كمان نكون يعني بنحب ونساعد بعض. إذن مستمعين أكيد الموضوع حيطول، لكن أنا برضو عايزة مشاركاتكم، شنو هي من العادات الجميلة اللي ممكن تساعدنا نتكاتف كمجتمع سوداني لرفعة بلدنا الغالية، خاصة في الفترة المقبلة دي؟ إذن بستناكم إنكم تراسلوني، وكمان تقولوا لي آراءكم على رقم الواتساب 00357976563 59، وحكون مبسوطة جدا بكل تفاعل انتو حترسلوا، عشان كده حديكم فرصة عشان تكتبوا وتراسلوني في الفترة دي، احنا نكون نسمع لترنيمة. خليكم قريب، ما تمشوا بعيد، اكيد حنرجع ونواصل برنامجنا.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

كل الشكر والتقدير للمرنمة ميري بتول المعروفة بيعني الحانة الجميلة وأداء الرائع وكمان نشاطة الجميل خاصة في فترة التسبيح لكل الناس اللي حضرت النهضات الروحية اللي بتقام في كنائسنا المختلفة في السودان. الترنيمة بتقول يعني تذكر ربنا في الوقت اللي انت فيه شاب أخدمه وما تخلي الدنيا تاخدك بالخطايا المعسولة اللي بيقدمها لك إبليس، لكن صلي لربنا هو حيساعدك لو انت داير. ودي طبعا واحدة من العادات الروحية الجميلة إنك تكون حار دايما في الروح وإنك ما تنسى الله موجود عشانك في كل وقت أنت عايز تعال بس وقرع الباب وكيت هو موجود عشانك زي ما قعدت تقول الترنيمة. إذا مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا الليلة وهي عن العادات الاجتماعية الجميلة اللي بتساعد في بناء وطننا الغالي السودان. المحور الماشي نتكلم فيه عن مبدأ الاحترام وحسن التعامل مع الآخرين، ودي طبعا من أهم العادات الاجتماعية اللي بتبني مجتمعنا عشان ما يكون قوي ومتماسك. الاحترام وحسن التعامل مع الآخرين هو الأساس اللي بتقوم عليه كل العلاقات اللي بتكون ناجحة، سواء كانت داخل الأسرة أو بين الجيران أو في المدرسة أو في مكان الشغل أو حتى يعني مع شخص ممكن تقابله لأول مرة، إذا كان في الشارع في المواصلات في أي حتة. مبدأ الاحترام ده مبدأ جميل جدا جدا. الاحترام ما معناه إننا نتفق مع كل الناس ولا إننا نكون يعني متشابهين في الأفكار والآراء، بالعكس ممكن نختلف لكن نختلف بأدب ونتحاور باحترام ونحافظ على كرامة بعض، لأن الاختلاف يعني سنة من سنن الحياة، عادي جدا الناس تختلف لكن الطريقة طبعا قاعد تختلف من زول للتاني. وكمان يعني الطريقة دي ممكن تعكس أخلاقنا وتربيتنا. وحسن التعامل بيبدأ من أبسط الأشياء، من ابتسامة ممكن تكون صادقة، من سلام ممكن يكون بطريقة مختلفة وكلمة جميلة وطيبة، وكمان يعني استماع للآخر بكل يعني تركيز، واختيار الألفاظ طبعا دي حاجة جميلة جدا، اختيار الألفاظ اللطيفة، وإننا نبتعد عن السخرية أو التقليل من شأن الناس. فالكلمة الطيبة هي مثلا مهمة وضرورية جدا جدا، لأنه بتدي أريحية في التعامل مع الآخرين، ودي ممكن تكون سبب في إن بتدخل السرور على قلب زول وتزيل الهم الكبير اللي هو كان شايله. فمجتمعنا السوداني من أجمل القيم اللي بنعرف بها يعني إحنا كسودانيين هي احترام الكبير، وإننا كمان ما بننسى الصغير وبنحترم الأصحاب وبنكرم الضيف، والسؤال عن الجار دايماً كيف أصبحت وإن شاء الله ما عليكم عوجة، وأكيد بنقف مع الناس في أفراحهم وفي أطراحهم، تلقى الناس خاصة في الأطراح الصيوان والشباب والقوم والقعدة اللي بتكون في الحلة، التكاتف يعني ده شيء جميل جدا جدا، وده بيظهر يعني قوة بتاعت روابط اجتماعية وبتزرع المحبة بين الناس، ودي واحدة من العادات الجميلة اللي احنا بنأمن عليها وعايزينها تستمر. وفي المقابل كمان لما يغيب الاحترام بين الناس بتظهر مشاكل كثيرة جدا جدا، بتكثر الخلافات وكمان بتضعف الثقة بين الناس وبتنتشر القساوة وسوء الظن، وكل زول بيبقى مشغول بنفسه. عشان كده مستمعين الأعزاء يعني المحافظة على الاحترام ما مسؤولية فردية، إنما هي مسؤولية جماعية، وأكيد لو واحد فينا بدأ بنفسه ويعني قدم احترام لأهله ولجيرانه ولزملائه وحتى يعني الزول اللي أنت بتختلف معاه قدمت له احترام بطريقة كويسة، حنلقى إنه المجتمع بتاعنا كله بقى يعني أكثر أماما وأكثر كمان استقرارا وأكثر كمان يعني قدرة على تجاوز الخلافات، لأنه الاحترام يعني ما بينقص من صاحبه حاجة، لكن بالعكس ممكن يرفعه في عيون الناس ويترك أثر طيب جدا جدا جدا، ويبدأ حتى بعد انتهاء الموقف. إذا مستمعين دي واحدة من المبادئ الجميلة والعادات الطيبة اللي احنا محتاجين نعززها في الفترة دي ونكتر كمان منها. تعالوا مع بعض برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة، والترنيمة دي يعني مهداة للأستاذ جدعون وهو بتواصل معنا على الواتساب طلب انه يستمع لي ترنيمة، ودي ترنيمة دي لك انت أستاذ جدعون لكل زول كمان بسمعنا. إذن تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

شكرا للقصة فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة. جينا نطلب يا رب وجودك، جينا نطلب قوة حضورك، وأتمنى الأستاذ جدعون يكون سامعنا لأنه الترنيمة دي مهدا له، لأنه وصلنا على الواتساب وطلب إنه يستمع لي الترنيمة. إذن حباب كل زول، وإنت كمان إذا عايز تطلب ترنيمة معينة تستمع لها من خلال ساعة سمر، راسلنا على رقم الواتساب 00357976 5639. إذن حباب كل زول كمان بتابعنا على الساتلايت، أهلا ومرحب بك. كمان من العادات الجميلة اللي بتخلي المجتمع دائما يكون أقوى وأفضل عادة التعاون والتكاتف، لأن الإنسان ما بيقدر يعيش براه مهما كان قوي أو عنده إمكانيات، في النهاية محتاج للناس اللي حوله، ومحتاج يلقى الزول اللي بيقيف معاه في وقت الشدة قبل وقت الفرح. التعاون بيعني إننا نمد يد المساعدة لبعض، وكل زول يقدم الحاجة اللي بيقدر عليها. ما شرط المساعدة تكون بالمال يعني، وبس ممكن تكون يعني بالجهد، كلمة طيبة زي ما قلنا، نديه ونخصص له شوية من الوقت، نساعد زول محتاج في شغلة معينة، أو حتى نسأل الناس عن أحواله، وده نوع من الاهتمام. مجتمعنا السوداني أعزائنا المستمعين معروف من زمان بروح التعاون والتكاتف، ومن أجمل الأمثلة يعني عندنا النفير، وأكيد بيعرفوا الناس اللي دايما موجودة في الولايات المختلفة في بلدنا الغالي السودان، وحتى انتقلت العادة دي لكمان الوسط. لما الناس تجتمع وتقيف مع بعض في بناء بيت أو مساعدة أسرة أو مواجهة ظروف صعبة أو كمان جمع الحصاد، وده يعني أكتر شيء بيقوموا به المناطق المعروفة بالزراعة، فبتلقى إنه النفير ده وقت الحصاد يعني ده احتفال عديل كده. فالحاجة دي يعني وخاصة كمان الزول بيكون عنده مشكلة يا جماعة، ما بيحس إنه هو براو، لكن بيلقى أهله وجيرانه ومعارفه واقفين معاه، ودي من العادات الأصيلة اللي بتميز مجتمعنا السوداني، والبتدي الناس إحساس بالمحبة والانتماء. التكاتف يا جماعة بيظهر في المواقف الصعبة، لما يعني نفرح لفرحة غيرنا ونحزن لحزنهم، ونمد يد العون بدون انتظار مقابل، لأن المجتمع اللي بيكون أفراده حاسين ببعض بيكون مجتمع متماسك وصعب إنه ينكسر. والكتاب المقدس ذكر أهمية التعاون ومساعدة، يعني إننا نساعد بعضنا البعض، وده بنلقاه في سفر الجامعة، بيقول اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة صالحة على تعبهما. والمعنى هنا إنه الإنسان لما يشتغل مع غيره ويتعاون معه بيقدر يحقق يعني نتائج أفضل من العمل الفردي. وكمان بيقول الكتاب المقدس أحملوا بعضكم أثقال بعض، ودي دعوة واضحة إننا ما نترك بعض وقت الضيق، لكن نساند بعض ونخفف عن بعض. ولكن بنلقى إنه في زمننا الحالي أحيانا بقت الحياة أسرع، وكل زول بقى مشغول بنفسه، وده خلانا نحتاج يعني نرجع ونحيي القيم اللي كنا ماشيين عليها، وهي قيمة التعاون والتكاتف بيناتنا. نرجع نسأل عن الجار، ونقيف مع المحتاج، ونشارك في الأعمال اللي بتخدم مجتمعنا، زي ما هسع بنشوف يعني كثير من المبادرات الشبابية الموجودة، مثلا تشتيل الولايات، وبنشوف الشباب بيقدروا شنو، مجتهدين جدا جدا، إذا كان في مدرمان ولا الخرطوم ولا بحري، يعني بجد تكاتف كبير جدا جدا. وحتى أطفالنا في المدارس برضو يعني لما نشاركوا في الحاجة دي بتكون مزروعة جواهم وما بيقدروا ينسوها. ده التكاتف العمل الجماعي اللي احنا محتاجين ليه وحس حاليا في بلدنا السودان، لأنه الفترة دي فترة نهضة، محتاجين انه كل ايد يعني تكون متكاتفة مع الايد الثانية عشان تقدر تجدع بعيد. وإذا عملنا كده أكيد في فترة وجيزة ممكن سوداننا يتملي بالخضرة، ويتملي كمان بالقلوب الطيبة اللي ممكن تساند بعض. وكمان الفزعة لما تجي الناس كلها بتقوم بتجري على فلان لأنه هو محتاج لهم. عايزين نرجع الروح الجميلة دي اللي فيها التعاون، اللي فيها الوقفة مع بعض، اللي فيها الاحترام لبعضنا البعض، فيها محبة وكمان فيها تقدير. إذا مستمعينا احنا محتاجين في الفترة دي للقيم الجميلة والعادات السمحة الطيبة دي. تعالوا مع بعض برضو نطلع في فاصل نستمع
فيه للترنيمة، ونرجع نواصل برنامجنا. وإذا عندك أي نقطة عايز تضيفها أرجوك واصلني ورسل لي، وأنا أكيد حكون يعني ممتنة للإضافة اللي أنت حتكون بتضيفة للعادات الجميلة اللي ممكن تبني وترفع بلدنا الغالية السودان. إذن خليك معانا وما تمشي بعيد.

حباب كل مستمعينا وحباب كل زول بتابعنا وحباب كل زول جانا هسع محصلنا. إذن ونحن بنتكلم عن عادات اجتماعية جميلة بتساعد في بناء بلدنا، عايزين برضو نتكلم عن عادة اجتماعية يعني بتساعد في بناء أفضل مجتمع أو أفضل مدينة أو أفضل محافظة. عايزين نشوف المحافظة على النظافة والممتلكات العامة، لأنه نظافة المكان اللي حولنا ما بس بدي منظر جميل، لكنه بيعكس أخلاق الناس ووعيهم وإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم. الزول اللي بيهتم بنظافة بيته غالبا كمان بيهتم بالشارع والحي والمكان العام، لأنه عارف إنه المكان ده ما ملك لزول واحد، ده مكان بنستخدمه كلنا. لما نحافظ على الشوارع والمدارس والحدائق والمرافق العامة، نحن في الحقيقة بنحافظ على حقنا وحق الأجيال الجاية. النظافة ما معناها يعني إننا بس يعني نرمي الأوساخ في المكان الصحيح، لكنها كمان هي احترام للنظافة واحترام للناس اللي عايشين معانا. أحيانا تصرف بسيط زي إنه الزول مثلا يرمي نفايات في الشارع، حتى ومرات بنشوف مناديل ورق أقل حاجة أو قارورة موية في الشارع، يعني أو يعني بجد حاجة ما ظريفة وما جميلة. عايزين نكتسب ثقافات زي ما إحنا مشينا لبلد الجوار وفي بلد الشتات وتعلمنا حاجات جديدة وكنا

مارسة هناك ما نوسخ الشوارع وما نرمي حاجات ساي. لما نرجع بلدنا كمان عايزين نحافظ على ده، ننقل الحاجات الجميلة والطيبة، الحاجات اللي بتعمل على رفعة بلدنا، المحافظة على النظافة العامة، يعني بيجت حاجة جميلة جدا جدا، ودي تربية جميلة وإحساس عالي بالمسؤولية. مجتمعنا السوداني أعزائنا المستمعين معروف من زمان بالاهتمام بالبيت والتربية، وكانوا بيقولوا إنه البيت النظيف عنوانه لأهله، والمطلوب إنه العادة دي ما تقف داخل البيوت وبس، لكن تمتد للشارع وللحي وكل مكان بنعيش فيه ونتحرك فيه. وأما الممتلكات العامة فهي أمانة عندنا كلنا، المدرسة اللي بنتعلم فيها، والمستشفى اللي بنتعالج فيها، والشارع اللي بنمشي فيه، كل أشياء يعني اتعملت لخدمة المجتمع. عشان كده تخريبة أو إهمالة ما يعني بيضر بس بجهة معينة، لكن بيضرنا كلنا، حتى الحدائق لما نمشيها ياريت نحافظ على المكان، يعني ما نرمي بواقي الأكل في أي حتة، ولا يعني الشجر نقطع الصفق والنجيلة نقطع، لا بالعكس احنا دارين نحافظ عليها لينا احنا هسه حاليا وكمان لأجيالنا الجاية. أما يعني العادة الجميلة بتاعت النظافة إنه يعني الحي يخصص يوم كامل للنظافة، يعني كل حي يكون فيه يوم معين الناس تطلع كلها مما بدت من بيوتها لجوة، تطلع لحد الشارع برا وتلم النفايات دي، وأكيد حيكون في شباب في الحي هم مسؤولين مسؤولية تامة عن الحاجة دي، زي ما شفناهم بنشاطهم ووعيهم وبمسؤوليتهم التامة بإنهم يعني بيشاركوا مشاركة فعالة جدا جدا في رفعة بلدنا السودان. أكيد المنظر الجميل يعني حاجة يعني سمحة بتسر البال وكمان بتسر العين والخاطر. إذا مستمعين دي واحدة من العادات الجميلة اللي احنا عايزين تكون معانا ونرسخها كمان عند أولادنا ونمسكها لهم. إذن تعالوا مع بعض برضو، بما أنه زماننا خلاص قرب على الانتهاء، لكن عايز أقول لكم تعالوا نستمع للمرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

0: مستمعينا الأعزاء، جينا لختام حلقتنا الليلة، لكن عايز أقول في ختام رسالتنا أو موضوع نحن كنا قاعدين نتكلم فيه عن العادات الاجتماعية اللي بتبني مجتمعنا للأفضل، لازم نتذكر إنه بناء المجتمع ما مسؤولية بتاعت جهة واحدة، لكن مسؤولية لنحن كلنا، كل فرد فينا محتاج إنه يقوم ويساعد في بناء الوطن. ولحد ما نتلاقى عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس بيقول تحب قريبك كنفسك، والمعنى إننا نشوف الناس اللي حولنا بمحبة ورحمة ونحس بمسؤوليتنا كمان تجاههم، لأن المجتمع القوي هو المجتمع اللي بتعامل يعني كل أفراده بروح المحبة والعطاء، وزي ما الكتاب المقدس بيقول فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. إذا مستمعينا نتمنى بلدنا الغالية يعني دائما تكون صورة حقيقية وتعكس يعني جمال القلوب وجمال المظهر كمان اللي حيكون في الفترة الجاية، وربنا يعني يساعد كل زول ويكافي كل زول فعلا بيقدم ولسه ما زال مستمر بيقدم كل ما عنده بكل طاقته، عايز يعني يظهر ما هو جميل في بلدنا الغالي السودان. ربنا يجيب الاستقرار والأمن والأمان والناس تنعم بحياة كريمة، وأكيد احنا لسه مستمرين بنصلي من أجل أنه يجيف نزيف الدم في السودان. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. إنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه طوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي، انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبت راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده، المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها، أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كان في التربية دي. قالوا أصوا ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومسا لما بيقى راجل هو شاعر، أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها، أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا، أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين.

0: ما بينجيك. يعني شنو المسألة يا أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي أنت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لقى راجل عجوز واقف، وراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي حصلني أسترني دسني لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركه بتاعت الناس، سمع الناس جو وراح واقفين وجو للشيخ قالوا له ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له ما شفته. قال له وينه؟ قال له هنا راقي تحت القش ديه. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدق كده من الخوف انه الجماعه حييجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعه دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا الرجل ده مجنون ولا شنو، في زول بيدس تحت القش كمان، وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي أنت تيت أقول لهم الزول ده راقي تحت القش. قام قال لي يا ولدي الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحق فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة.

0: لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب ترميه تطرحوا منك، يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
1: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس، هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هل الموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق، وزول ده ربنا نجاوب بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعي ده ممكن يلف حبل المشنقة، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض، كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج الحتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها، يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب الحتجي علينا من قول الصدق، علمني يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة، اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.